دون، يعني المرتفع أو المتضع، الكبير والصغير، أغنياء وفقراء سواء. فالموضوع اللي هيتكلم فيه بيخص كل فئات البشر من كل الأعمار. وبيكمل في عدد 3 ويقول: فمي يتكلم بالحكم، يعني بالحكمة. كلمة الحكمة في لغة التوراة لا تعني المعرفة فقط، لكنها تعني أيضا تطبيقها على الحياة. ويكمل: ولهج قلبي فهم، أميل أذني إلى مثلة، يعني أحول اهتمامي إلى الحكمة، وأوضح بعود لغزي، يعني بيقول لأن الموضوع ده يبدو صعب الفهم كمان أنا هستخدم الآلات الموسيقية لشرح هذا اللغز. ويبتدي في الجزء الثاني من المزمور في الأعداد من 5 لـ 15 يشرح اللغز اللي بيفكر وبيتأمل فيه، وبيسأل سؤال بلاغي استنكاري غرضه التأكيد على الثقة الكاملة في الله، ويقول: لماذا أخاف في أيام الشر، في أيام عندما يحيط بي اسم متعقبية؟ ويكمل ويقول: الأشرار هم الذين يتكلون على ثروتهم وبكثرة غناهم يفتخرون. فهو بيوضح مش المشكلة في الشخص إنه يكون غني، لا طبعا، فأيوب وإبراهيم كانوا أغنياء، لكن هو بيتكلم عن من يتكل على ثروته ويتفاخر ويتكبر على الآخرين. طيب يا كاتب المزمور، أنت ليه مش خايف من الأشرار اللي هم أصلا متكبرين ومتكلين على غناهم؟ قال: لأن هم عندهم قصر نظر. إزاي يعني؟ فيكمل في عدد 7 ويقول: الأخ لن يفدي الإنسان فداء، ولا يعطي الله كفارة عنه. يعني بيقول يا جماعة هم عندهم قصر نظر في اتكالهم على أموالهم وغناهم، لأن وقت الموت مفيش حد من الناس مهما كان غناه وسلطانه يقدر إنه يتفادى الموت، فهو أمر لا مفر منه. فحتى الأخ لو حب إنه يفدي أخوه الغالي عليه واللي بيحبه، يعني ينقذه ويخلصه من الموت، مش هيقدر. ويكمل شرح في عدد 8 ويقول: وكريمة هي فدية نفوسهم فغلقت إلى الدهر، بمعنى إنها غالية وباهظة الثمن، هي قيمة فداء الإنسان. فعليهم إنهم يتخلوا عن الفكرة دي إنهم ممكن حد يقدر يفدي حد من الموت مهما كان غناه وثروته. لكن يا حبايب، بالنظر للإعلان في العهد الجديد نقدر نفهم إنه هو بيتكلم هنا عن كل البشر ما عدا الذين تابوا عن خطيتهم وقبلوا الإيمان بفداء الرب يسوع المسيح وبعمله الكفاري على عود الصليب، لأنه فدانا من سلطان الموت. وفي عدد 9 يتكلم بشكل تهكمي ويقول: حتى يحيا إلى الأبد فلا يرى القبر. فالغني يأمل أن يتفادى الموت بأي طريقة علشان يعيش للأبد ولا يرى القبر، لكن هيهات، لابد أن يرى الموت. وعدد 10 بيقول الجملة دي ويأكد: بل يراه، حتى الحكماء يموتون، كذلك الجاهل والبليد يهلكان ويتركان ثروتهما لآخرين. ويكمل في عدد 11: باطنهم أن بيوتهم إلى الأبد، مساكنهم إلى دور فدور. يعني قلوبهم من جوه بتحدثهم إنهم هتعيشوا للأبد، وينادون بأسمائهم في الأراضي، فهم مشهورين جدا وسط الناس، هذا طريقهم، اعتمادهم وخلفائهم يرتضون بأقوالهم. يعني مش دي طريقة تفكيرهم هم بس، لا، لكن كمان كل الناس اللي بيتبعوهم. لكن للأسف الحقيقة يقولها كاتب المزمور في عدد 14: مثل الغنم للهوية يساقون، الموت يرعاهم. فكل الجزء اللي فات كاتب المزمور بيشرح قد إيه إن الاتكال على الثروة أو الغنى والفخر والتكبر مش ممكن أبداً ينقذ من الموت. لكن يجي عدد 15، لما نيجي نقرأ إن في تحول في توجه كاتب المزمور، فيقول في العدد ده: إنما الله يفدي نفسي من يد الهاوية لأنه يأخذني. فعدد 15 هو واحد من أعظم براهين الثقة بالله في المزامير. مع إن غير المؤمن لا يمكنه الهروب من الموت مهما دفع من ثمن زي ما قال في عدد 7، فإن المؤمن يفتديه الفادي الوحيد، أي الله نفسه. فيعبر الكاتب في عدد 15 عن ثقته بالله أنه سيقيمه للحياة الأبدية. ويختم المزمور ويقول إنه الإنسان الذي لا يفهم هذه الحكمة للأسف يشبه الحيوانات التي تبات.
يا رب قلوبنا مليانة بالامتنان لشخصك لأجل عملك الفدائي على عود الصليب، لأنك من خلاله كسرت سلطان الموت على حياتنا. يا رب ساعدنا أن يكون كل اتكالنا هو على عملك على الصليب، مش اتكالنا على نفسنا ولا أعمالنا ولا على ما نملك. بنشكرك يا رب على يقين الحياة الأبدية المعلن في كلمتك المقدسة، ممتنين يا رب لأجل فدائك لينا على عود الصليب. فمكتوب: إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس. يا رب بنطلب منك خلي الأبدية دايما قدام عينينا فنتصرف ونعيش على أساسها. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت. الاحتياج يا رب إن إحنا نتقابل معاك، حتى لو ما خفناش يكفي وجودك أنت، وإن إحنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا. أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت رب أبونا. بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

أجمل ما في إيماننا المسيحي إن هناك دائما حل. إحنا مش في إيماننا المسيحي بنوصل إلى حارة مسدودة، دائما في حل. وأجمل ما في إيماننا المسيحي إن اللي جه ده وأحبنا وبذل نفسه من أجلنا بيحب الخطاة. ويا بختك لو كنت خاطي، لو حاسس نفسك كويس يبقى أنت مش تبعه. يا بختك لو كنت خاطي، بس هو بيحبك عشان يغيرك وعشان ينقلك من اللي انت فيه للجديد. هو بتاع الجديد، وهو طبيب وبيحب يشفي. والترنيمة الجاية يحب يسمع صرخة من كل واحد طلعت من شفايفه أو كانت جوه قلبه، ويقول له اشفيني.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة. مفيش أمتع من أننا نغوص في معرفة الله ونبقى عايزين نقرب منه قوي قوي ونتقابل مع كل صفة فيه ومع أعماله العظيمة في حياتنا. انتهينا من شرحنا لطبيعة الله، هنتنقل النهاردة لصفات الله. صفات الله بتنقسم لحاجتين: صفات طبيعية يختص الله بها فقط ولا يقترب منها الإنسان، ما ينفعش أنا كإنسان أحصل على نفس الصفة دي، فهي صفات يختص بها الله، ما ينفعش أنا تتنقل ليا ولا تبقى صفة أنا مشهور بيها أو معروف بيها، لكنها بتختص بالله وحده. لكن بعد شوية الحلقات اللي جاية هنتكلم عن صفات موجودة في الله مطلوب أن أنا أكتسبها وأعيش بيها في حياتي، ونسميها الصفات الأدبية. الصفات الطبيعية أول صفة سرمدي. يعني إيه سرمدي؟ يعني أزلي أبدي، ليس له بداية ليس له نهاية. مش بنقول عنه إن هو من البداية للنهاية وبالتالي حددناه في حاجة نقدر نقيسها، لكن بنقول ليس له بداية ليس له نهاية. الخليقة رغم إن بنقول عليها ليها ملايين السنين، لكن ليها بداية وليها نهاية. لكن الله ليس له بداية ليس له نهاية. الله خلق العالم. طبعا أكتر سؤال بنقف عنده في الحتة دي، فمن الذي خلق الله؟ لكن الحقيقة الله لم يحتاج أن يخلق، لكن هو الخالق، هو المصدر لكل شيء. وانا عارف ان ده سؤال كتير بنفكر فيه، مين اللي خلق الله؟ مين اللي أعطى نقطة البداية؟ الله هو البداية، لم يوجد قبله شيء ولم يوجد بعده شيء. هو الأزلي الأبدي الذي ليس له بداية الذي ليس له نهاية. تكوين 21-33 إبراهيم يقول الإعلان ده: وغرس إبراهيم أسلا في بئر سبع ودعا هناك باسم الرب الإله السرمدي ليس له بداية ليس له نهاية. مزمور 90 وآية 2: منذ الأزل إلى الأبد أنت الله، أنت السرمدي، كرسيك مثبتة منذ القدم، منذ الأزل أنت. مزمور 93-2. رمية 21: لأن منذ خلق العالم ترى أموره غير المنظورة وقدرته السرمدية الأزلي الأبدي. أحيات كتير قوي بتقول لنا عنه إن هو الأزل الأبدي. روح القدس: فكان بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب. هو الأزلي الأبدي، ليس له بداية ليس له نهاية. أنا مش محتاج أدور على من خلق الله، لأنه هو الخالق، لأنه هو المصدر، هو المصدر بتاع كل حاجة. ليس له بداية ليس له نهاية. إبليس بياخدنا في الحتة دي علشان ندور على إله غير الله، مصدر لغير الله. النهاردة عايز أقول لك الله هو المصدر، قرب منه، اتعرف عليه أكتر. ما تسمحش الإبليس يجعلك تبحث عن آخر، لكنه هو السرمدي الأزلي الأبدي اللي تطمئن أنه هو المصدر لكل شيء وفي يده كل شيء والنهاية معه، ولذا الأبدية ستكون معه لأنه هو الأزلي الأبدي. ربنا معاك ويباركك، نلقاكم في حلقة قادمة.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يقول الكتاب كده: أما أنا فبكثرة رحمتك أدخلوا بيتك، اسجدوا في هيكل قدسك بخوفك. يا رب احنا بنيجي نتقدم قدامك النهاردة، ما أروع حضورك اللي يملى عينينا ويملى المشهد. أشبع إذا استيقظت بشبهك، جايين نعبدك ونعليك، نديك كل المجد والسلطان في وسطنا.

نشكرك لأنك أنت إلهي صخرتي حصني ومنقذي. نشكرك رب نقدر النهاردة نقول كده بإيمان، الساكن في ستر الإله القدير في ظل الحماية بيصحى ويبات، لا يخشى من ظلمة ولا من سهم بيطير. رب مقوم بيته على الصخر الثبات. إيماننا فيك، ثقتنا فيك رب، إعلان أنك أنت وحدك هو ملجأنا وسترنا. هاليلويا، مبارك اسمك.

زمان كان يشاوروا على الرب يسوع ويقولوا كده من هو هذا؟ فإن الريح والبحر أيضا يطيعانه. وسط ما تعلى الموج حوالينا من كل ناحية، في إله مكتوب عنه كده الرب في العلا أقدر. ده اللي هندي النهاردة كل إيماننا وثقتنا فيه، وإحنا بنقول له مش هنخاف يا رب، ولا هنعلن أننا تحت ضغط عدو الخير، لكن إحنا بنعلن النهاردة إيماننا فيك. وصوت إيماننا اللي بيعلن يا رب أنك أنت وحدك اللي فيك كل الكفاية يا رب، اللي فيك كل وعود صادقة بناخدها لحياتنا النهاردة. الرب بنفسه ياه يهوى هو اللي حمينا النهاردة، هو اللي يدينا القوة والستر والأمان.

نشكرك رب، قلوبنا ثابتة على أساس موعيدك. كل وعد يا رب اتكتب بالروح القدس، كل حرف في كلمتك احنا بناخد كلامك بنصدق يا رب. وعودك صادقة وأمينة، بنصدق كل وعودك. ده انت في الوعد أمين، مين أمين غيرك يا رب؟ ومين سند غيرك؟ ومين إله غيرك بينجي من الموت؟ مين إله غيرك مهما كانت الأرض متشققة لكن نقدر نبصر قوتك ومجدك كما قد رأيناك في قدسك؟ لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتانا تسبحانك، مبارك اسمك من كل القلب. هللويا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، حللتم أهلا ووطئتم سهلا. رضا عدلي يحييكم مع بسمة الصباح وهمسة المساء. السلام، السلام ما أغلاه، ما أجمله، ما أروعه. لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام. فما أجمل على الجبال قدمي المبشر المخبر بالسلام، فإن الجبال تزول والأكام تتزعزع، يقول الرب: أما إحساني فلا يزول عنك، وعهد سلامي لا يتزعزع. سلام. في هذه الفرصة سوف نتحدث معا عن القلق. القلق، هل تعاني من القلق؟ يقولون في الامتحان يكرم المرء أو يهان، وما أكثر القلق من امتحانات الأيام. ففي المشكلات يضطرب الفكر، وما أكثر القلق من مشكلات الحياة. وفي المرض يتألم الجسم، وما أكثر القلق من متاعب الجسد أو الفكر أو العاطفة. لكن دعني أسألك، ما هو القلق؟ كتب أحد علماء النفس مرة عن القلق، يقول: القلق رجل عجوز منحني الظهر يحمل حملا من ريش ويظن أنه من رصاص. والواقع أن القلق حمل ثقيل رذيل يحني الشخصية، وهو فيروس شرس يحطم ويفتك بالشخصية. إن الكلمة الأنجلوساكسونية للقلق تعني يخنق، وهو بالفعل يخنق الطموح ويعصب بالسلام الفكري والنفسي. طبعا قد يكون القلق انفعالا طبيعيا، وهذا معقول ومقبول. فالأم تقلق على طفلها في وقت المرض، والمسافر يحس بالقلق إذا تعرضت الطائرة للخطر مثلا، والإنسان يحس بالقلق من الخطر، والطالب يشعر بالقلق من الامتحان أو وهو ينتظر النتيجة. هذا قلق طبيعي إذا خرج بالصورة الملائمة والمناسبة. إلا أن القلق قد يكون انفعالا مرضيا. تقول كتب علم النفس إن 50% من أسرة المستشفيات في العالم المتحضر مخصصة للمرضى النفسيين والعقليين. وتقول إحصائيات الصحة العالمية أن 40% من المترددين على عيادات فروع الطب المختلفة لا يعانون في الواقع من أمراض عضوية صرفة، بل إنهم في حاجة إلى رعاية نفسية. ومن المؤكد علميا أن القلق هو أساس جميع الأمراض النفسية، أو على الأقل هو القاسم المشترك فيها. فهل أنت تعاني من القلق؟ قرأت مقالة جميلة عن القلق تصور القلق كالماء الذي يفور في إناء، وغطاء هذا الإناء يرتفع وينخفض بسرعة هستيرية. وهذا ما يظهر في حياتنا على شكل فقدان للذاكرة أو الوسواس القهري. وشيئا فشيئا يصبح هذا الإنسان سريع الاستثارة والانفعال لأقل وأتفه الأسباب. فهل هذه حالتك؟ والآن إلى الآية. الآية سفر الأمثال أصحاح 3 الآية 5. أمثال 3:5: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. أمثال 3:5. ردد من فضلك الآية معي: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. أمثال 3:5 مرة أخيرة: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. هل تعاني من القلق؟ وهل تستطيع في هذه الدقائق القليلة القادمة أن تستودع قلقك بين يدي إلهك؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. نحن نتكلم عن القلق، وتسألنا عن ما هو القلق، وكانت الآية التي رددناها معا: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، أمثال 3:5. والآن ما هي مساوئ القلق؟ ما هي مساوئ القلق؟ 1. سوء الفهم. هل سألت كيف يمكن أن يفهم الناس الشخص القلوق باستمرار؟ هل يمكن أن يفسروا ذلك بأنه شخص متردد أو ضعيف الشخصية؟ أو ربما يقول الناس أنه مصاب بالهوس، أو أنه شخص لا يمكن الاعتماد عليه؟ من مساوئ القلق سوء فهم الناس لك. 2. توتر العلاقات. من مساوئ القلق توتر العلاقات، فكل واحد عنده مشكلاته، والناس تميل إلى التعامل مع الشخصية السلسة المستقرة، وتكره التعامل مع الشخصية المتقلبة أو المترددة. وإذا تعامل الناس مع الشخص القلق، انتقل القلق منه إلى الآخرين. ألم تلمس هذا في حياتك؟ عندما يدخل مثلا الأخ فلان إلى الجلسة تبتسم الوجوه ويهدأ الجميع، وعندما يدخل الأخ فلان أو الأخ علان إلى المكان يتكهرب الجو وتصبح الأعصاب متوترة ومشدودة. من مساوئ القلق توتر العلاقات. ومن مساوئ القلق أيضا الخطأ في اتخاذ القرارات. فمن الخطأ أن يتخذ الإنسان أي قرار وهو متوتر أو قلق أو متردد، ولأن القلق هو سمة حياة الشخص القلوق فإنه يخطئ ثم يعاود اتخاذ القرارات، واتخاذ قرارات مضادة أو عكسية، ويقود الخطأ إلى مزيد من الخطأ وتوتر في العلاقات وسوء في الفهم. 4. الأمراض السيكوسوماتيكية. الأمراض السيكوسوماتيكس. إن سوء فهم الغير وتوتر العلاقات والخطأ في اتخاذ القرارات يقود إلى ضغوط داخلية هائلة على الرغبات، وهذه الضغوط تكون على الرغبات الصحيحة أو الخاطئة، والضغط يزيد الصراع، والضغط يولد الانفجار. القلق هو القاسم المشترك في جميع الأمراض النفسية والعصبية، هذه حقيقة. إن الكثير من الأمراض العضوية تنتج عن القلق، مثلا نتيجة زيادة إفراز الأدرينالين يرتفع ضغط الدم ويحدث اضطراب في ضربات القلب، بالإضافة إلى ارتباك في وظائف المعدة والأمعاء ومشاكل في القولون وسوء في الهضم. وقد يصاب الإنسان بجلطة دماغية نتيجة زيادة الأدرينالين. بعض هذه الأمراض قد يظهر مرة واحدة، وهناك أمراض تظهر بعد أن تتراكم تأثيراتها بعد فترة قد تطول أو قد تقصر، لكن لا أحد يعلم ماذا سينتج بعد ذلك. إنني أصلي أن يحفظك الرب من كل هذه الأمراض. 5. عدم الرضا على النفس. وعدم الرضا يكون من 3 اتجاهات: عدم الرضا على العلاقات مع الناس، وعدم الرضا على النفس، وعدم الرضا على العلاقة مع الله. ويقود هذا الإحساس بعدم الرضا إلى دائرة مغلقة قد تقود إلى مزيد من القلق والاضطراب النفسي والعقلي. أقول أيضا الشعور بالذنب من ضمن مساوئ القلق. والشعور بالذنب ناتج عن عدم الرضا بصورة مباشرة، وما أصعب هذا الشعور خاصة إذا كان نحو أقرب الأقربين إليك. فقد يخفي من يعاني من القلق قلقه عن زملائه في المدرسة أو الجامعة أو العمل، وقد ينجح في ذلك أحيانا، لكن غالبا ينفجر في المنزل، وهو لذلك يعاني من الألم الناتج عن المتاعب التي يسببها هو
لأحبائه، لزوجته أو لزوجه، لأسرته، لأولاده وأحبائه في البيت. وأخيراً المعاناة الروحية، فالشخص القلوق الذي يحس بالذنب وعدم الإحساس بالرضا يهرب من مواجهة نفسه أحياناً، ومع استمرار هذا فإنه يهرب من مواجهة إلهه. إنه يحس بعدم الاستحقاق وهو يعاني من الفشل الروحي. فهل للقلق فوائد؟ وهل هناك علاج للقلق؟ تذكر الآية: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، أمثال 3:5. القلق وفوائد القلق هو ما سنتحدث عنه في الدقائق القليلة القادمة مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

0: أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء، ولتونا رددنا معا الآية أمثال 3:5: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. منذ دقائق تحدثنا عن مساوئ القلق، والآن تعالوا بنا نتحدث في فكرة قد تبدو غريبة: فوائد القلق. هل هناك فوائد للقلق؟ ربما تستغرب من السؤال، وربما تستغرب من الإجابة أكثر. أنا أقول نعم، للقلق بعض الفوائد مع كل المساوئ التي تحدثنا عنها سابقا. كيف؟ لو أن الإنسان الذي يعاني من القلق استطاع أن يوجه قلقه في الاتجاه السليم، أصبح للقلق فوائد. 1- القلق مفيد كحافز على الإنجاز في الأعمال. الإنسان الذي لا يبالي هو الذي يؤجل ثم يؤجل. عرف أحدهم اللجنة بأن اللجنة هي مجموعة غير راغبة في العمل تكلف مجموعة أخرى غير قادرة على العمل لعمل شيء لا لزوم له. لكن الإنسان القلق يريد أن ينهي العمل وينجز المطلوب منه بسرعة. القلق يفيد في إنجاز المطلوب. القلق يفيد في تجنب الأخطاء والأخطار. صحيح أن القلق يقود للخطأ كثيرا، لكن لو وجهنا القلق ناحية الحرص والاحتياط الواجب من الأخطاء، هنا سنجد أن القلق هو العامل الأكبر لتجنب الأخطاء. الطالب مثلا، الطالب القلق من الامتحان، صحيح يمكن أن يقوده القلق لعدم التركيز في المذاكرة، لكن هذا القلق نفسه يمكن أن يقوده لمزيد من الجهد والمثابرة كطريقة إيجابية للاستفادة من القلق. إن كنت طالب قلوق، وجه قلقك لمزيد من الجهد والمثابرة في المذاكرة. القلق مفيد أيضا في اختيار المواقع المناسبة. الفارق كبير بين شخصية موسى وشخصية إيليا. كانت شخصية موسى هادئة حليمة جدا، لأجل ذلك نجح في قيادة شعب إسرائيل حوالي 2 مليون ليخرجوا من أرض مصر، ثم يسير بهم في البرية إلى مشارف حدود أرض كنعان. أما إيليا فلقد نجح في قيادة ثورة. موسى نجح في قيادة شعب، إيليا نجح في قيادة ثورة ضد أنبياء البعل وإعادة شعب إسرائيل للرب. أنا أعتقد أن إيليا ما كان سينجح في قيادة شعب إسرائيل للخروج من أرض مصر، ولا موسى كان سينجح في ثورة ضد أنبياء البعل وأخاب الملك وزوجته إيزابل. لذلك فالقلق يفيد في البحث لاختيار الموقع الذي يتفق مع إمكانياتنا وشخصياتنا. هناك فائدة أخرى للقلق. القلق مفيد في حفظ الإنسان متواضعا أمام الرب. فمع الشعور بالذنب وعدم الاستحقاق، يحتاج المؤمن أن يتضع أمام الرب ليوجه الرب القلق في الاتجاه الصحيح. لذا لا يمكن أن يكون هذا إلا بالشركة الدائمة مع الرب. فالقلق يمكن أن يكون مدمرا، ويمكن أن يكون أحيانا مفيدا. توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. ختام الكلام: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. توكل على رئيس السلام الذي أتى صانعا سلاما، والذي وعدنا قائلا: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، نعم بسلامة أضطجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع، وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. بهذا السلام تمتع ببسمة الصباح وبلمسة المسيح تبارك بهمسة المساء، والرب معك.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 136.
2: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا إله الآلهة لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا رب الأرباب لأن إلى الأبد رحمته. الصانع العجائب العظام وحده لأن إلى الأبد رحمته. الصانع السماوات بفهم لأن إلى الأبد رحمته. الباسط الأرض على المياه لأن إلى الأبد رحمته. الصانع أنوارا عظيمة لأن إلى الأبد رحمته. الشمس لحكم النهار لأن إلى الأبد رحمته. القمر والكواكب لحكم الليل لأن إلى الأبد رحمته. الذي ضرب مصر مع أبكارها لأن إلى الأبد رحمته. وأخرج إسرائيل من وسطهم لأن إلى الأبد رحمته. بيد شديدة وذراع ممدودة لأن إلى الأبد رحمته. الذي شق بحر صوف إلى شقق لأن إلى الأبد رحمته. وعبر إسرائيل في وسطه لأن إلى الأبد رحمته. ودفع فرعون وقوته في بحر صوف لأن إلى الأبد رحمته. الذي سار بشعبه في البرية لأن إلى الأبد رحمته. الذي ضرب ملوكا عظماء لأن إلى الأبد رحمته. وقتل ملوكا أعزاء لأن إلى الأبد رحمته. سيحون ملك الأموريين لأن إلى الأبد رحمته. وعوج ملك باشان لأن إلى الأبد رحمته. وأعطى أرضهم ميراثا لأن إلى الأبد رحمته. ميراثا لإسرائيل عبده لأن إلى الأبد رحمته. الذي في مذلتنا ذكرنا لأن إلى الأبد رحمته. ونجانا من أعدائنا لأن إلى الأبد رحمته. الذي يعطي خبزا لكل بشر لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا إله السماوات لأن إلى الأبد رحمته.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين، وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة وشعرة إن في حرب على ذهني وعلى حاجات كتير بعملها في الخدمة، وكنت حاسة إني محتاجة آجي قدام يسوع بكل اللي جوايا عشان فعلا آخد راحة منه. فقلت له الكلام ده: أنا جاية وعارفة إن مفيش حد هيقدر يريحني من جوه غيرك. إبليس عايز يدخل في كل حتة ينفع يدخل فيها، وأنا فعلا مش عايزة أديله فرصة لينكد عليا ولا يتعبني ولا يهز ثقتي في نفسي وفي مكانتي ولا ثقتي في قيمتي. قويني عشان ما اديهوش فرصة خالص، واديني قوة أقدر أرتب وقتي وطاقتي ومجهودي. ما يسلبش فرحتي أبدا ولا سلامي ولا هدوء نفسي وفرحي بيك يا غالي، ولا يفسد علي أي عمل حلو بيتعمل مع جسد المسيح. مش هدي فرصة للتعالب بتاعت عدوك الصغيرة تدخل ما بيننا. أصدق في نعمتك ورحمتك وقوتك ونور وزيت الروح القدس اللي يجي عليا ويغطي كل شقوق أو فتحات بيدخل منها عدوك. احزمني مع جسدك حزمة واحدة من الحب والقبول والتواضع والخضوع. كون أنت الرأس لينا يا أبونا وفدينا. احنا هنا على الأرض عشان نعكس مجدك يا غالي. احنا فيك ومعاك، وفي الوضع ده احنا مش بس منتصرين، احنا أعظم من منتصرين. وابتديت افتكر الآيات المكتوبة في رومية 8 والأعداد من 35 ل39: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. وعدد 37 من الترجمة المشتركة بيقولها كده: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. عدد 38: وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي الكلمات دي: أنا عايز أقول لكم ما تخافوش في أي أحداث أو ظروف، مهما كانت الأمور صعبة ما تخافوش. ليكم نصرة، ونصرة مش عادية لكن عظيمة ومجيدة في شخص يسوع اللي حبكم وأسلم نفسه عشانكم. وما فيش حاجة في الكون ده كله تقدر تفصلكم عن الحب ده، ولا حاجة مهما كانت قدرتها أو سلطانها، إلا لو سبتوها تدخل جواكم وتشككم فيا وتبني حاجز حواليكم ناحيتي. اللي من براكم ما يقدرش أبدا يفصلكم عني، لكن اللي جواكم ده ممكن يبعدكم أنتم عني، يخليكم ما تشوفوش إيد الحب اللي دايما ممدودة وتشكوا في أمانتي وصلاحي من نحوكم لو قريتوا الظروف وأحداث الحياة غلط. الحق بيقول لكم إن مفيش قوة في الأرض أو في السماء تقدر تفصلكم عن محبة المسيح. يعني إبليس يعمل ما يعمل مش هيقدر يفصلكم مدامة المواضيع من برة. المهم اللي جواكم يكون فاهم أنا مين ليكم وإنتم مين ليا، يكون شايف يسوع وعمله الكامل عشانكم، ويعرف إن كل الضغوط دي الهدف منها التشكيك وهدم الثقة. لو تدركوا الأمور دي ده هيساعدكم توقفوا وتصمدوا وتصدوا وتتقووا بالمسيح اللي فيكم، وتستقبلوا معونة ونعمة الروح القدس اللي تشددكم. لكن لما الضغوط والأحداث تدخل الشك جواكم، وإبليس يبتدي يرمي سهامه عليكم وإنتم تستقبلوها يكسركم بيها. وبدل ما تكونوا أعظم من منتصرين في الأحداث والحروب دي، زي اللي كتبوا الحق ما كانت حياتهم شهادة حية عن كل كلمة كتبت إنها مش قصص خيالية، قلبكم يتملي بالشك في مصدر قوتكم ونصرتكم الوحيد، وتتلخبطوا في أبوكم السماوي، وعدم الفهم يملاكم برساء عن النفس وشعور بعدم الأهمية، وإنكم منسيين ومش في دايرة اهتمامه، وإن هو اللي عمل فيكم كده، ويبقى وقتها نجح فعلا يفصلكم من غير ما تحسوا. مش أبوكم وقتها اللي بعيد، أنتم اللي بعدتم وتعزلتم وراء أسوار بناها جواكم وانتوا صدقتوها وقبلتوها. وانا عايز اشجعكم النهاردة تمسكوا في الحق المعلن في كلمتي ليكم، واللي بيه تقدروا تصدوا كل سهام ابليس المتقدة اللي بتترمي عليكم، وكمان ابنوا ايمانكم وثقتكم في الحق ده، خليه يدخل جواكم ويعيد تشكيل فكركم، يكون في ثوابت متأصلة فيكم، مش كل ما تيجي احداث او ظروف او ضغوط تهز الاساسات بتاعتكم. الأساس لازم يكون متين وثابت عشان تقدر تبني عليه، لكن لو مهزوز ومش متماسك، أي حاجة هتبنيها عليه هتقع في مواجهة أي ريح. ابنوا على الصخر بحجارة مش على الرمل بقش، واعرفوا إني ثابت مش بتغير أبدا، ولا في قوة على الأرض أو في السماء تقدر تغيرني ولا تغير موقفي منكم ومحبتي الكاملة ليكم، وإن عندي كل القدرة إني أخلي كل الأشياء تشتغل مع بعض لخيركم طول ما أنتم ماسكين فيا ومستقبلين حبي جواكم، ومتأكدين إني مش واقف أتفرج لكن شغال فيكم، وده أهم شغل، وهعرف أخرج خير حقيقي من كل اللي بتعدوا فيه.

بؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

الفنانة القديرة الراحلة سهير البابلي قبل وفاتها بحوالي أسبوعين، مذيعة كانت بتعمل معاها حوار وقالت لها: أنت مش خايفة من الموت؟ قالت لها: لا، كلنا هنموت، الموت علينا حق، لكن أنا مرعوبة من الحساب. يا كل اللي بتشوفني، أنت مرعوب من الحساب؟ هل أنت مرعوب من الحساب؟ أرجوك تعال معايا الوقتي واركع وأصرخ صلاة توبة من قلبك، قل له: يا رب اغفر ذنوبي، أستر عيوبي، امسك بإيدي علشان أعيش حياة نقية وتقية وأعيش في مخافتك كل أيام حياتي. عايز أؤكد ليك إن الصلاة الوحيدة اللي بتستجاب في الحال طلب الرحمة والغفران، ومفيش خطية أصعب من إنه يغفرها. لا توجد خطية بلا غفران إلا التي بلا توبة. أتمنى لك من قلبي تعيش حياة تقية ونقية في مخافة الله كل أيام عمرك.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك يرجعون.

أهلا بيكم مرة تانية. النهاردة حلقتنا هنتكلم فيها عن دورين من أدوار الأم. أول دور هو العلاقات والتواصل. يعني إيه؟ الأسرة هي أول مكان بيدي للطفل قبول وبيديله انتماء، يبقى منتمي للأسرة دي، عارف إن أنا محبوب من الناس دول، هم دول عيلتي. فالأم هي مسؤولة إن هي تعمل العلاقات العامة في العيلة. هي مثلا من دورها إنها تعمل علاقات اجتماعية لأسرتها، تشوف مثلا عائلة شبههم يتصاحبوا مع بعض ويكونوا بيقووا روابط علاقتهم مع بعض. هي زي قدوة لأولادها لما يشوفوها بتعمل كده، خصوصا مثلا لما بتحافظ على الروابط العائلية، الأهل، الدائرة الأكبر من دائرة العيلة اللي هي الصغيرة. فده كله الأولاد بيشوفوه بيبقوا عايزين يتعلموا كمان منه. كمان الأم مسؤولة إن هي تراقب السلوك الاجتماعي، يعني تشوف الأطفال بتوعهم، هل هم مع بعض منتمين لمجموعة، هل هم لوحدهم منعزلين ومنفصلين. تراقب أولادها كمان لو هم في وقت من الأوقات ابتدوا يبقوا منعزلين أو منغلقين على نفسهم، تعرف إنه في حاجة هنا مش مزبوطة، تحاول تقرب تشوف إيه الموضوع. ده من أدوار الأم برضو، ومن أدوارها إنها كمان تدعم التفاعل الاجتماعي لأولادها بأنشطة، بزيارات، ممكن play dates زي ما بنقول، اللي هي مواعيد للعب. فدي حاجات من الحاجات المهمة للأولاد كمان محتاجين إن هم يشوفوها. والدور التاني الأم إنه هي مدبرة البيت. يعني إيه مدبرة البيت؟ البيت ده موجود لكل فرد في العيلة، يعني للأطفال الصغيرين هو موجود عشان يلعبوا ويتبسطوا. معلش أنا عارفة هيكركبوا وهيعملوا لخبطة في البيت، ممكن نتكلم معهم ونعلمهم بعد كده إزاي نزبط مع بعض الكركبة دي ننظفها، بس برضو ندي لهم فرصة إن هم يلعبوا براحتهم، لأن ده في الآخر بيتهم، ده مكان الراحة بتاعهم، مكان الهدوء، أو مكان اللي هم بيشوفوا فيه إن هم محبوبين ومقبولين، ومنه بيطلعوا على العالم الخارجي. البيت ده برضو للطفل مولود فيه من زمان، فهو ده مكان الأمان بالنسبة له، المكان اللي بيحس بيه إن هو مطمن إن أنا موجود في البيت ده. وفي نفس الوقت برضو للمراهق أو المراهقة بيكون البيت ده هو المكان اللي أنا أقدر فيه أكون زي ما أنا مش محتاج أكون شخص تاني، هكون أنا عادي بطبيعتي وقاعد براحتي في بيتي. وكمان البيت ده مش بس للأولاد، وكمان للزوج والزوجة، بعد يوم طويل وبيبقى مجهود طويل عليهم بيبقوا البيت ده محتاج يكون مشتاقين ان هم يروحوا يقعدوا فيه، مش عايزين يرجعوا له عشان هيرجعوا يلاقوا مشاكل ويلاقوا حاجات كتيرة مزعجة. لا، هم مشتاقين يروحوا يرجعوا، لانه البيت ده تاني هو بيت راحة وبيت هدوء.

رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشوفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله رب غش وكله قبض ريح. رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دي نقطة احنا عارف نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بايدك انت فقط. امين.

0: في حديثنا عن طبقات الجبال هنتفرج دلوقتي مع بعض على فيديو بيورينا تكوين الأخدود العظيم أو الجراند كانيون، وهنتفرج ونشوف إن إزاي التفسير اللي ممكن نفسره لهذا الأخدود العظيم اللي تكون نتيجة طوفان نوح مش نتيجة العمليات والترسوبات اللي بنشوفها في الوقت الحالي. تعالوا بينا نتفرج على فيديو الجراند كانيون.
1: إن سطح الأرض به نبات من الأخاديد العميقة مقطوعة على شكل صخور صلبة، لكن كيف تكونت؟ هل كان ذلك عن طريق كمية صغيرة من المياه على مدى طويل من الوقت؟ أم كان مدى قصير من الوقت وكمية كبيرة من المياه؟ ليس من المعتاد أن تقطع الأنهار الحديثة إلى داخل الصخور الصلبة، لذا ليس بإمكان تعريات الأنهار الموجودة اليوم أن تفسر الأخاديد الصخرية، لكن الطوفان المذكور في الكتاب المقدس يقدم تفسيراً ممكناً لوجود هذه الأخاديد. في الطين اللين أو في الرمل الموجود في الساحة الخلفية ببيتك تستطيع أن ترى قوة الأمطار الشديدة على نطاق أصغر، فعاصفة ممطرة بإمكانها أن تخلق أخاديد صغيرة في دقائق قليلة. رغم صغر هذه الأخاديد المقطوعة داخل الطين فإنها تشترك مع أخاديد العالم العظيمة في الكثير من الخصائص. على نطاق أوسع نلاحظ أن تدفقات الطين تنتج هي أيضا هذه الملامح، فعلى جبل سانت هيلين استطاعت تدفقات الطين الساقطة أعلى الجبل أن تشكل أخدوداً من الرواسب الناعمة في غضون يوم واحد بلغ عمقه 100 قدم. حدث الأمر نفسه في صخر صلب، فسلسلة من تدفقات الطين شكلت أخدود ستيب على الوجه الأمامي من جبل سانت هيلين، قاطعاً داخل مئات الأقدام من الصخور الصلبة في غضون بضعة سنوات. نلاحظ كيف تقطع الأخاديد إلى صخور اليوم، لكن هذا يحدث فقط عن طريق عمليات كارثية. تخيل مدى سهولة قطع أخاديد هائلة أثناء طوفان نوح وما بعده، فمياه متدفقة مع تدفقات الطين متبوعة بأمطار غزيرة قد خلقت الظروف المناسبة لتكوين أخاديد العالم الضخمة. كان الأمر أكثر سهولة حينما لم تكن رواسب هذا الطوفان تصلبت بالكامل بعد. إن الجراند كانيون هو مثال جيد نرى فيه دليلاً على عمل قوى كارثية، فالمنبع هو دليل على وجود بحيرات ضخمة، ولم تكن هذه البحيرات لتتكون لو أن الأخدود كان مفتوحاً بالفعل أسفلها. ولكن إذا كانت هذه البحيرات قد تكونت من الأمطار بعد طوفان نوح، وإذا كان ضغط هذه المياه قد اخترق الرواسب الناشئة حديثاً ونحتها، فإننا كنا نتوقع أن نجد رواسب متدفقة في اتجاه مجرى النهر. هذا بالتحديد ما نجده أسفل الجراند كانيون، وهي أدلة على الكثير من المياه تقطع خلال وقت قصير.
0: قد كده شايفين أن طوفان نوح ممكن يفسر الظواهر الطبيعية اللي بنشوفها في الوقت الحاضر، والطوفان ده بيورينا إزاي الكانيونز دي أو الأخدود العظيم تكون وإزاي النهر بيجري فيه. فالنهر مش هو اللي شق الجبل، الجبل تكون أثناء الطوفان بطريقة سريعة مش محتاجة لملايين السنين، والنهر ابتدى يجري في خلال هذا الوقت علشان يعمل نهر الكولورادو في الجراند كانيون أو الأخدود العظيم في أمريكا. شوفوا قد إيه لما تكون نقطة البداية بتاعتنا صح نصل للاستنتاج المنطقي السليم بناء على العلم اللي احنا بنشوفه وبندرسه ونقدر نختبره ونقدر نؤكده في المعامل. وده الحقيقة اللي عايزين نعمله، ان احنا نغير طريقة تفكيرنا بحيث تبدأ من كلمة الله الصادقة. وزي ما قلنا قبل كده انه كلمة الله ما هياش مرجع علمي، ما هياش تكست بوك علمي، وبنشكر الله لأنها مش كده، لأن المرجع العلمي بيتغير كل 5-6 سنين، لكن كلمة الله ثابتة، وما يذكره الله عن تاريخ العالم فهو صحيح، ومن خلاله نقدر نفسر الظواهر الطبيعية اللي بنشوفها في وقتنا الحالي.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 49. مزمور 49 بيتكلم عن أكتر حقيقة واقعية في الحياة، وكتير مننا كبشر بيعتبروها لغز، ألا وهي حقيقة الموت. ونلاقي أن كاتب المزمور أنه مش بيخاطب الله أبدا في المزمور ده، هو بس ذكر اسم الله مرتين. فهدف المزمور مش مخاطبة الله أو أنه بيجري حوار مع الله، لكن هدف المزمور أنه بيقدم تأمل وحكمة في لغز الحياة. وابتدى في بداية المزمور بيشجع جميع البشر من كل الفئات على الاستماع إلى ما قاله في هذه القصيدة. فبيقول في الجزء الأول من المزمور في أول 4 أعداد: اسمعوا هذا يا جميع الشعوب، فالكلام موجه لكل الشعوب مش بس بني البشر. أصغوا يا جميع سكان الدنيا، عال ودون، يعني المرتفع أو المتضع، الكبير والصغير، أغنياء وفقراء سواء. فالموضوع اللي هيتكلم فيه بيخص كل فئات البشر من كل الأعمار. وبيكمل في عدد 3 ويقول: فمي يتكلم بالحكم، يعني بالحكمة. كلمة الحكمة في لغة التوراة لا تعني المعرفة فقط، لكنها تعني أيضا تطبيقها على الحياة. ويكمل: ولهج قلبي فهم، أميل أذني إلى مثلة، يعني أحول اهتمامي إلى الحكمة، وأوضح بعود لغزي، يعني بيقول لأن الموضوع ده يبدو صعب الفهم كمان أنا هستخدم الآلات الموسيقية لشرح هذا اللغز. ويبتدي في الجزء الثاني من المزمور في الأعداد من 5 ل 15 يشرح اللغز اللي بيفكر وبيتأمل فيه، وبيسأل سؤال بلاغي استنكاري غرضه التأكيد على الثقة الكاملة في الله، ويقول: لماذا أخاف في أيام الشر، في أيام عندما يحيط بي اسم متعقبية؟ ويكمل ويقول: الأشرار هم الذين يتكلون على ثروتهم وبكثرة غناهم يفتخرون. فهو بيوضح مش المشكلة في الشخص أنه يكون غني، لا طبعا، فأيوب وإبراهيم كانوا أغنياء، لكن هو بيتكلم عن من يتكل على ثروته ويتفاخر ويتكبر على الآخرين. طيب يا كاتب المزمور، أنت ليه مش خايف من الأشرار اللي هم أصلا متكبرين ومتكلين على غناهم؟ قال لأن هم عندهم قصر نظر. إزاي يعني؟ فيكمل في عدد 7 ويقول: الأخ لن يفدي الإنسان فداء، ولا يعطي الله كفارة عنه. يعني بيقول يا جماعة هم عندهم قصر نظر في اتكالهم على أموالهم وغناهم، لأن وقت الموت مفيش حد من الناس مهما كان غناه وسلطانه يقدر إنه يتفادى الموت، فهو أمر لا مفر منه. فحتى الأخ لو حب إنه يفدي أخوه الغالي عليه واللي بيحبه، يعني ينقذه ويخلصه من الموت، مش هيقدر. ويكمل شرح في عدد 8 ويقول: وكريمة هي فدية نفوسهم فغلقت إلى الدهر، بمعنى إنها غالية وباهظة الثمن، هي قيمة فداء الإنسان. فعليهم إنهم يتخلوا عن الفكرة دي إنهم ممكن حد يقدر يفدي حد من الموت مهما كان غناه وثروته. لكن يا حبايب، بالنظر للإعلان في العهد الجديد نقدر نفهم إنه هو بيتكلم هنا عن كل البشر ما عدا الذين تابوا عن خطيتهم وقبلوا الإيمان بفداء الرب يسوع المسيح وبعمله الكفاري على عود الصليب، لأنه فدانا من سلطان الموت. وفي عدد 9 يتكلم بشكل تهكمي ويقول: حتى يحيا إلى الأبد فلا يرى القبر. فالغني يأمل أن يتفادى الموت بأي طريقة علشان يعيش للأبد ولا يرى القبر، لكن هيهات لابد أن يرى الموت. وعدد 10 بيقول الجملة دي ويأكد: بل يراه، حتى الحكماء يموتون، كذلك الجاهل والبليد يهلكان ويتركان ثروتهما لآخرين. ويكمل في عدد 11: باطنهم أن بيوتهم إلى الأبد، مساكنهم إلى دور فدور، يعني قلوبهم من جوه بتحدثهم إنهم هتعيشوا للأبد، وينادون بأسمائهم في الأراضي، فهم مشهورين جدا وسط الناس، هذا طريقهم، اعتمادهم وخلفائهم يرتضون بأقوالهم، يعني مش دي طريقة تفكيرهم هم بس، لا، لكن كمان كل الناس اللي بيتبعوهم. لكن للأسف الحقيقة يقولها كاتب المزمور في عدد 14: مثل الغنم للهوية يساقون، الموت يرعاهم.
فكل الجزء اللي فات كاتب المزمور بيشرح قد إيه إن الاتكال على الثروة أو الغنى والفخر والتكبر مش ممكن أبداً ينقذ من الموت. لكن يجي عدد 15 لما نيجي نقرأ إن في تحول في توجه كاتب المزمور، فيقول في العدد ده: إنما الله يفدي نفسي من يد الهاوية لأنه يأخذني. فعدد 15 هو واحد من أعظم براهين الثقة بالله في المزامير. مع إن غير المؤمن لا يمكنه الهروب من الموت مهما دفع من ثمن زي ما قال في عدد 7، فإن المؤمن يفتديه الفادي الوحيد أي الله نفسه. فيعبر الكاتب في عدد 15 عن ثقته بالله أنه سيقيمه للحياة الأبدية. ويختم المزمور ويقول إنه الإنسان الذي لا يفهم هذه الحكمة للأسف يشبه الحيوانات التي تبات. يا رب، قلوبنا مليانة بالامتنان لشخصك لأجل عملك الفدائي على عود الصليب، لأنك من خلاله كسرت سلطان الموت على حياتنا. يا رب ساعدنا أن يكون كل اتكالنا هو على عملك على الصليب، مش اتكالنا على نفسنا ولا أعمالنا ولا على ما نملك. بنشكرك يا رب على يقين الحياة الأبدية المعلن في كلمتك المقدسة، ممتنين يا رب لأجل فدائك لينا على عود الصليب. فمكتوب: إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس. يا رب بنطلب منك خلي الأبدية دايما قدام عينينا فنتصرف ونعيش على أساسها. آمين. عزيز المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، كان علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. خليش حاجه تاثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجه بتاثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعيه كامله في وسط عالم بيبعد عنك، لكن انا اقرر في وسط الظروف ديت ان يا رب احبك محبه كامله. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: من أكتر الأمور الروحية اللي بتخليني بقف عاجز كده هي محبة الله غير مشروطة اللي بنسمع عنها من واحنا صغيرين. انا ما شفت زيها، فانا ما فيش نظير ليها، فانا حتى لو بحب ابويا او بحب امي فده لسبب، في حاجه بتحصل. يقول لك محبه الام غير مشروطه، لكن هي بتحبك لانك ابنها، انجبتك في سبب. المحبه الوحيده غير المشروطه هي محبة الله، بل بالعكس، بل بالعكس كمان. هو ما ينفعش اصلا يحب، يعني لو بالمنطق هو ما ينفعش. انا ما بعرفش اقدم حاجه، مش بس ما بعرفش اقدم حاجه، اللي بقدمه وحش، اللي بقدمه ما يتقبلش. محبتي اصلا اللي فيها مصلحه للي حواليا كتير ما بتتقبلش، فما بالك بالله. لكن نحن نحبه لانه هو أحبنا أولاً. فالمحبة اللي بحبها له هي أصلاً من أساس محبته ليا. أمر غريب جداً. الترنيمة اللي جاية بتقول بيحبني مش لأن أنا حبيته، هو اللي بدأ بالحب قبل ما جيته. كم واحد يعرف الترنيمة؟ أمين. خلونا نرنم مع بعض.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة، استكمالا لرحلتنا الجميلة بعد ما فهمنا لاهوت الابن إنه هو شخص الله. النهاردة هنتكلم عن لاهوت الروح القدس الأقنوم الثالث. الكتاب المقدس أعلن لينا الروح القدس بأنه الروح القدس بالمذكر العاقل. يستخدم دايما هذا الضمير، ما يتكلمش يقول هذه الروح، لكن دايما يقول هذا الروح. في سفر الأعمال أصحاح 13 وآية 2: وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول. بيتكلم دايما بهذه الصيغة. يوحنا 15 يقول: فهو يشهد لي، ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. في يوحنا 16:8 الأفعال المنسوبة للروح القدس بتعبر عن إن هو شخص الله، إن هو لديه فكر وإرادة ومشاعر. لما شرحت طبيعة الله إن هو شخص وعنده فكر وإرادة ومشاعر، هي نفس الطبيعة اللي بيتكلم فيها عن الروح القدس. في يوحنا 14:26 يقول كده: وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله، لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه؟ هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. روح القدس يحب، هو روح المحبة. فأطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح في رومية 15:30 عنده مشاعر. يقول كده رسول بولس في أفسس 4:30: ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. هو بيحزن، وهنا كان بيتكلم عن حزنه لينا لما كمؤمنين نقع في الخطية. له مشيئة، له إرادة، ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. في كورنثوس الأولى 12 الروح القدس كما يشاء. الشواهد كلها بتتكلم انه هو شخص الله مساوي لله. مشهد من المشاهد اللي نقف عندها في سفر الأعمال أصحاح 5 بتاع حنانيا وسفيرة، بطرس يقول لهم كده: يا حنانيا لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس؟ بعد كده يكمل كلامه يقول له: فما بالك وصنعت في قلبك هذا الأمر، أنت لم تكذب على الناس بل على الله. هنا بيقول له الروح القدس والله واحد. فقال لها بطرس لسفيرة: ما بالكم اتفقتما على تجربة روح الرب؟ دمج الاثنين مع بعض عشان يقولوا ان هما واحد. استفانوس في أعمال 7 يقول: يا قساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والأذان، أنتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان أباءكم كذلك أنتم. لأن أباءهم كانوا بيعملوا إيه؟ يقاومون الله. هنا بيقول لهم نفس الحاجة دي، بس أنتوا هنا بتقاوموا الروح القدس لأن هم واحد. الروح القدس نسب إليه ما نسب لله، وحصل على نفس الصفات، كان يمتاز بنفس الصفات، نسب إليه أعمال الله، وكمان نال الكرامة نفس الكرامة التي تقدم لله. خلينا أوضحها لكم. فمثلا نسب إليه ما نسب لله: كلم الروح القدس أباءنا بإشعياء النبي قائلا. مين اللي بيتكلم؟ مش الله اللي كان بيكلم أشعياء؟ هنا يقول إن الروح القدس اللي كلم أشعياء. ما هو هو: ثم سمعت صوت السيد: من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ من أجلنا بالجمع. اتنين، نسب إليه الصفات الإلهية. زي إيه؟ كلي المعرفة. من قاس روح الرب ومن مشيره يعلمه؟ ده في أشعياء 40:13، ده هو يعرف كل شيء. اتنين، كلي القدرة. هذه كلمة الرب إلى زربابل: لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. هو كلي القدرة. تلاتة، كلي الوجود. أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل الروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم؟ في كورنثوس الأولى 6. نسب إلي أعمال الله: الخلق، وكانت الأرض خاربة وخالية، وروح الله يرف على وجه المياه، إقامة الأموات،
وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم الميتة. هو اللي يقمنا من كل موت، هو مصدر الوحي. لم تأتي نبوة قد بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. روح القدس يغير. قال الرب يسوع: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. ده في يوحنا 3 في حواره مع نيقوديموس. كمان يعرف المستقبل ويتنبأ به: وأما متى جاء ذاك روح الحق يرشدكم لجميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. ده الروح القدس لأنه كلي المعرفة، ينير القلوب ويعلن مجد الله. كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته، كمان يقدسنا. وأما نحن فينبغي لنا أن نشكر الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة المحبوبون من الرب، أن الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق. تسالونيكي 2:13. نال الكرامة، حصل على كل المجد والكرامة في المعمودية: فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. في البركة الرسولية: نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس. هو مع الآب والابن في المعمودية في البركة الرسولية. الحقيقة اشترك الآب والابن والروح القدس في الحاجات دي مع بعض، انه الله، انه الخالق، انه المقيم من الموت، السكنة انه يسكن في المؤمنين، انه كلي الوجود والمعرفة، انه يقدسنا، انه مصدر الحياة ومعطينا الحياة، انه له شركة معنا في العلاقة معاه، انه أزلي، انه له إرادة، انه محب. الآب والابن والروح القدس هو الله. الله هو الآب والابن والروح القدس. هنكمل في الحلقة الجاية التباين ما بينهم. الرب معاكم ويبارككم.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

0: تعالوا نكمل نشترك في وقت العبادة، وإحنا بنقرأ مع بعض من مزمور 98 لمزمور 100.
1: رنموا للرب ترنيمة جديدة، لأنه صنع عجائب. خلصته يمينه وذراع قدسه. أعلن الرب خلاصه لعيون الأمم، كشف بره، ذكر رحمته وأمانته لبيت إسرائيل. رأت كل أقاصي الأرض خلاص إلهنا. اهتفي للرب يا كل الأرض، اهتفوا ورنموا وغنوا. رنموا للرب بعود بعود وصوت ونشيد، بالأبواق وصوت السور اهتفوا قدام الرب. ليعج البحر وملؤه، المسكونة والساكنون فيها، الأنهار لتصفق بالأيادي، الجبال لترنم معا أمام الرب، لأنه جاء ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل والشعوب بالاستقامة.
0: الرب قد ملك، ترتعد الشعوب، هو جالس على الكروبيم، تتزلزل الأرض. الرب عظيم في صهيون، وعال هو على كل الشعوب. يحمدون اسمك العظيم والمهوب، قدوس هو، وعز الملك أن يحب الحق. أنت ثبتت الاستقامة، أنت أجريت حقا وعدلا في يعقوب. علوا الرب إلهنا واسجدوا عند موطئ قدميه، قدوس هو. موسى وهارون بين كهنته، وصموئيل بين الذين يدعون باسمه، دعوا الرب وهو استجاب لهم، بعمود السحاب كلمهم، حافظوا شهاداته والفريضة التي أعطاهم. أيها الرب إلهنا، أنت استجبت لهم، إلها غفورا كنت لهم ومنتقما على أفعالهم. علوا الرب إلهنا واسجدوا في جبل قدسه، لأن الرب إلهنا قدوس.
1: اهتفي للرب يا كل الأرض، اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا إلى حضرته بترنم. اعلموا أن الرب هو الله، هو صنعنا، وله نحن شعبه وغنم مرعاه. ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه باركوا اسمه، لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته.
0: أمين. نفسي تهتفوا معنا في الترنيمة الجاية أو المجموعة من الترنيمة الجايين. هللويا الرب صالح، لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة. هللويا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، حللتم أهلا ووطئتم سهلا. رضا عدلي يحييكم مع بسمة الصباح وهمسة المساء. السلام، السلام ما أغلاه، ما أجمله، ما أروعه. لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام. فما أجمل على الجبال قدمي المبشر المخبر بالسلام، فإن الجبال تزول والأكام تتزعزع، يقول الرب: أما إحساني فلا يزول عنك، وعهد سلامي لا يتزعزع. سلام. في هذه الفرصة سوف نتحدث معا عن القلق. القلق، هل تعاني من القلق؟ يقولون في الامتحان يكرم المرء أو يهان، وما أكثر القلق من امتحانات الأيام. ففي المشكلات يضطرب الفكر، وما أكثر القلق من مشكلات الحياة. وفي المرض يتألم الجسم، وما أكثر القلق من متاعب الجسد أو الفكر أو العاطفة. لكن دعني أسألك، ما هو القلق؟ كتب أحد علماء النفس مرة عن القلق، يقول: القلق رجل عجوز منحني الظهر يحمل حملا من ريش ويظن أنه من رصاص. والواقع أن القلق حمل ثقيل رذيل يحني الشخصية، وهو فيروس شرس يحطم ويفتك بالشخصية. إن الكلمة الأنجلوساكسونية للقلق تعني يخنق، وهو بالفعل يخنق الطموح ويعصب بالسلام الفكري والنفسي. طبعا قد يكون القلق انفعالا طبيعيا، وهذا معقول ومقبول، فالأم تقلق على طفلها في وقت المرض، والمسافر يحس بالقلق إذا تعرضت الطائرة للخطر مثلا، والإنسان يحس بالقلق من الخطر، والطالب يشعر بالقلق من الامتحان أو وهو ينتظر النتيجة. هذا قلق طبيعي إذا خرج بالصورة الملائمة والمناسبة. إلا أن القلق قد يكون انفعالا مرضيا. تقول كتب علم النفس إن 50% من أسرة المستشفيات في العالم المتحضر مخصصة للمرضى النفسيين والعقليين. وتقول إحصائيات الصحة العالمية أن 40% من المترددين على عيادات فروع الطب المختلفة لا يعانون في الواقع من أمراض عضوية صرفة، بل إنهم في حاجة إلى رعاية نفسية. ومن المؤكد علميا أن القلق هو أساس جميع الأمراض النفسية، أو على الأقل هو القاسم المشترك فيها. فهل أنت تعاني من القلق؟ قرأت مقالة جميلة عن القلق تصور القلق كالماء الذي يفور في إناء، وغطاء هذا الإناء يرتفع وينخفض بسرعة هستيرية. وهذا ما يظهر في حياتنا على شكل فقدان للذاكرة أو الوسواس القهري، وشيئا فشيئا يصبح هذا الإنسان سريع الاستثارة والانفعال لأقل وأتفه الأسباب. فهل هذه حالتك؟ والآن إلى الآية. الآية سفر الأمثال أصحاح 3 الآية 5. أمثال 3:5: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. أمثال 3:5. ردد من فضلك الآية معي: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. أمثال 3:5 مرة أخيرة: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. هل تعاني من القلق؟ وهل تستطيع في هذه الدقائق القليلة القادمة أن تستودع قلقك بين يدي إلهك؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. نحن نتكلم عن القلق، وتسألنا عن ما هو القلق، وكانت الآية التي رددناها معا: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، أمثال 3:5. والآن ما هي مساوئ القلق؟ ما هي مساوئ القلق؟ 1- سوء الفهم. هل سألت كيف يمكن أن يفهم الناس الشخص القلوق باستمرار؟ هل يمكن أن يفسروا ذلك بأنه شخص متردد أو ضعيف الشخصية؟ أو ربما يقول الناس أنه مصاب بالهوس، أو أنه شخص لا يمكن الاعتماد عليه؟ من مساوئ القلق سوء فهم الناس لك. 2- توتر العلاقات. من مساوئ القلق توتر العلاقات، فكل واحد عنده مشكلاته، والناس تميل إلى التعامل مع الشخصية السلسة المستقرة، وتكره التعامل مع الشخصية المتقلبة أو المترددة. وإذا تعامل الناس مع الشخص القلق، انتقل القلق منه إلى الآخرين. ألم تلمس هذا في حياتك؟ عندما يدخل مثلا الأخ فلان إلى الجلسة تبتسم الوجوه ويهدأ الجميع، وعندما يدخل الأخ فلان أو الأخ علان إلى المكان يتكهرب الجو وتصبح الأعصاب متوترة ومشدودة. من مساوئ القلق توتر العلاقات. ومن مساوئ القلق أيضا الخطأ في اتخاذ القرارات. فمن الخطأ أن يتخذ الإنسان أي قرار وهو متوتر أو قلق أو متردد، ولأن القلق هو سمة حياة الشخص القلوق فإنه يخطئ ثم يعاود اتخاذ القرارات، واتخاذ قرارات مضادة أو عكسية، ويقود الخطأ إلى مزيد من الخطأ وتوتر في العلاقات وسوء في الفهم. 4- الأمراض السايكوسوماتيكية. الأمراض السايكوسوماتيكس، إن سوء فهم الغير وتوتر العلاقات والخطأ في اتخاذ القرارات يقود إلى ضغوط داخلية هائلة على الرغبات، وهذه الضغوط تكون على الرغبات الصحيحة أو الخاطئة، والضغط يزيد الصراع، والضغط يولد الانفجار. القلق هو القاسم المشترك في جميع الأمراض النفسية والعصبية، هذه حقيقة. إن الكثير من الأمراض العضوية تنتج عن القلق، مثلا نتيجة زيادة إفراز الأدرينالين يرتفع ضغط الدم ويحدث اضطراب في ضربات القلب، بالإضافة إلى ارتباك في وظائف المعدة والأمعاء ومشاكل في القولون وسوء في الهضم. وقد يصاب الإنسان بجلطة دماغية نتيجة زيادة الأدرينالين. بعض هذه الأمراض قد يظهر مرة واحدة، وهناك أمراض تظهر بعد أن تتراكم تأثيراتها بعد فترة قد تطول أو قد تقصر، لكن لا أحد يعلم ماذا سينتج بعد ذلك. إنني أصلي أن يحفظك الرب من كل هذه الأمراض. 5- عدم الرضا على النفس. وعدم الرضا يكون من 3 اتجاهات: عدم الرضا على العلاقات مع الناس، وعدم الرضا على النفس، وعدم الرضا على العلاقة مع الله. ويقود هذا الإحساس بعدم الرضا إلى دائرة مغلقة قد تقود إلى مزيد من القلق والاضطراب النفسي والعقلي. أقول أيضا الشعور بالذنب من ضمن مساوئ القلق، والشعور بالذنب ناتج عن عدم الرضا بصورة مباشرة، وما أصعب هذا الشعور خاصة إذا كان نحو أقرب الأقربين إليك. فقد يخفي من يعاني من القلق قلقه عن زملائه في المدرسة أو الجامعة أو العمل، وقد ينجح في ذلك أحيانا، لكن غالبا ينفجر في المنزل، وهو لذلك يعاني من الألم الناتج عن المتاعب التي يسببها هو
لأحبائه، لزوجته أو لزوجه، لأسرته، لأولاده وأحبائه في البيت. وأخيراً المعاناة الروحية، فالشخص القلوق الذي يحس بالذنب وعدم الإحساس بالرضا يهرب من مواجهة نفسه أحياناً، ومع استمرار هذا فإنه يهرب من مواجهة إلهه. إنه يحس بعدم الاستحقاق وهو يعاني من الفشل الروحي. فهل للقلق فوائد؟ وهل هناك علاج للقلق؟ تذكر الآية: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، أمثال 3:5. القلق وفوائد القلق هو ما سنتحدث عنه في الدقائق القليلة القادمة مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب، ان هو يعرف يعمل الصح مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لان احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة ان هم يعملوا اللي انت عايزه، لان اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لان الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح، رب ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء، ولتونا رددنا معا الآية أمثال 3:5: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. منذ دقائق تحدثنا عن مساوئ القلق، والآن تعالوا بنا نتحدث في فكرة قد تبدو غريبة: فوائد القلق. هل هناك فوائد للقلق؟ ربما تستغرب من السؤال، وربما تستغرب من الإجابة أكثر. أنا أقول نعم، للقلق بعض الفوائد مع كل المساوئ التي تحدثنا عنها سابقا. كيف؟ لو أن الإنسان الذي يعاني من القلق استطاع أن يوجه قلقه في الاتجاه السليم، أصبح للقلق فوائد. 1- القلق مفيد كحافز على الإنجاز في الأعمال. الإنسان الذي لا يبالي هو الذي يؤجل ثم يؤجل. عرف أحدهم اللجنة بأن اللجنة هي مجموعة غير راغبة في العمل تكلف مجموعة أخرى غير قادرة على العمل لعمل شيء لا لزوم له. لكن الإنسان القلق يريد أن ينهي العمل وينجز المطلوب منه بسرعة. القلق يفيد في إنجاز المطلوب. القلق يفيد في تجنب الأخطاء والأخطار. صحيح إن القلق يقود للخطأ كثيرا، لكن لو وجهنا القلق ناحية الحرص والاحتياط الواجب من الأخطاء، هنا سنجد أن القلق هو العامل الأكبر لتجنب الأخطاء. الطالب القلق من الامتحان، صحيح يمكن أن يقوده القلق لعدم التركيز في المذاكرة، لكن هذا القلق نفسه يمكن أن يقوده لمزيد من الجهد والمثابرة كطريقة إيجابية للاستفادة من القلق. إن كنت طالب قلوق، وجه قلقك لمزيد من الجهد والمثابرة في المذاكرة. القلق مفيد أيضا في اختيار المواقع المناسبة. الفارق كبير بين شخصية موسى وشخصية إيليا. كانت شخصية موسى هادئة حليمة جدا، لأجل ذلك نجح في قيادة شعب إسرائيل حوالي 2 مليون ليخرجوا من أرض مصر، ثم يسير بهم في البرية إلى مشارف حدود أرض كنعان. أما إيليا فلقد نجح في قيادة ثورة. موسى نجح في قيادة شعب، إيليا نجح في قيادة ثورة ضد أنبياء البعل وإعادة شعب إسرائيل للرب. أنا أعتقد أن إيليا ما كان سينجح في قيادة شعب إسرائيل للخروج من أرض مصر، ولا موسى كان سينجح في ثورة ضد أنبياء البعل وأخاب الملك وزوجته إيزابل. لذلك فالقلق يفيد في البحث لاختيار الموقع الذي يتفق مع إمكانياتنا وشخصياتنا. هناك فائدة أخرى للقلق. القلق مفيد في حفظ الإنسان متواضعا أمام الرب. فمع الشعور بالذنب وعدم الاستحقاق، يحتاج المؤمن أن يتضع أمام الرب ليوجه الرب القلق في الاتجاه الصحيح. لذا لا يمكن أن يكون هذا إلا بالشركة الدائمة مع الرب. فالقلق يمكن أن يكون مدمرا، ويمكن أن يكون أحيانا مفيدا. توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. ختام الكلام: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. توكل على رئيس السلام الذي أتى صانعا سلاما، والذي وعدنا قائلا: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، نعم بسلامة أضطجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع، وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. بهذا السلام تمتع ببسمة الصباح وبلمسة المسيح تبارك بهمسة المساء، والرب معك.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 136.
2: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا إله الآلهة لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا رب الأرباب لأن إلى الأبد رحمته. الصانع العجائب العظام وحده لأن إلى الأبد رحمته. الصانع السماوات بفهم لأن إلى الأبد رحمته. الباسط الأرض على المياه لأن إلى الأبد رحمته. الصانع أنوارا عظيمة لأن إلى الأبد رحمته. الشمس لحكم النهار لأن إلى الأبد رحمته. القمر والكواكب لحكم الليل لأن إلى الأبد رحمته. الذي ضرب مصر مع أبكارها لأن إلى الأبد رحمته. وأخرج إسرائيل من وسطهم لأن إلى الأبد رحمته. بيد شديدة وذراع ممدودة لأن إلى الأبد رحمته. الذي شق بحر سوف إلى شقق لأن إلى الأبد رحمته. وعبر إسرائيل في وسطه لأن إلى الأبد رحمته. ودفع فرعون وقوته في بحر سوف لأن إلى الأبد رحمته. الذي سار بشعبه في البرية لأن إلى الأبد رحمته. الذي ضرب ملوكا عظماء لأن إلى الأبد رحمته. وقتل ملوكا أعزاء لأن إلى الأبد رحمته. سيحون ملك الأموريين لأن إلى الأبد رحمته. وعوج ملك باشان لأن إلى الأبد رحمته. وأعطى أرضهم ميراثا لأن إلى الأبد رحمته. ميراثا لإسرائيل عبده لأن إلى الأبد رحمته. الذي في مذلتنا ذكرنا لأن إلى الأبد رحمته. ونجانا من أعدائنا لأن إلى الأبد رحمته. الذي يعطي خبزا لكل بشر لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا إله السماوات لأن إلى الأبد رحمته.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة وشعرة إن في حرب على ذهني وعلى حاجات كتير بعملها في الخدمة، وكنت حاسة إني محتاجة آجي قدام يسوع بكل اللي جوايا عشان فعلا آخد راحة منه. فقلت له الكلام ده: أنا جاية وعارفة إن مفيش حد هيقدر يريحني من جوه غيرك، إبليس عايز يدخل في كل حتة ينفع يدخل فيها، وأنا فعلا مش عايزة أديله فرصة لينكد عليا ولا يتعبني ولا يهز ثقتي في نفسي وفي مكانتي ولا ثقتي في قيمتي. قويني عشان ما اديهوش فرصة خالص، واديني قوة أقدر أرتب وقتي وطاقتي ومجهودي، ما يسلبش فرحتي أبدا ولا سلامي ولا هدوء نفسي وفرحي بيك يا غالي، ولا يفسد علي أي عمل حلو بيتعمل مع جسد المسيح. مش هدي فرصة للتعالب بتاعت عدوك الصغيرة تدخل ما بيننا. أصدق في نعمتك ورحمتك وقوتك ونور وزيت الروح القدس اللي يجي عليا ويغطي كل شقوق أو فتحات بيدخل منها عدوك. احزمني مع جسدك حزمة واحدة من الحب والقبول والتواضع والخضوع. كون أنت الرأس لينا يا أبونا وفدينا. احنا هنا على الأرض عشان نعكس مجدك يا غالي. احنا فيك ومعاك، وفي الوضع ده احنا مش بس منتصرين، احنا أعظم من منتصرين. وابتديت افتكر الآيات المكتوبة في رومية 8 والأعداد من 35 ل39: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا حلو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. وعدد 37 من الترجمة المشتركة بيقولها كده: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. عدد 38: وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي الكلمات دي: أنا عايز أقول لكم ما تخافوش في أي أحداث أو ظروف، مهما كانت الأمور صعبة ما تخافوش، ليكم نصرة، ونصرة مش عادية لكن عظيمة ومجيدة في شخص يسوع اللي حبكم وأسلم نفسه عشانكم، وما فيش حاجة في الكون ده كله تقدر تفصلكم عن الحب ده، ولا حاجة مهما كانت قدرتها أو سلطانها، إلا لو سبتوها تدخل جواكم وتشككم فيا وتبني حاجز حواليكم ناحيتي. اللي من براكم ما يقدرش أبدا يفصلكم عني، لكن اللي جواكم ده ممكن يبعدكم أنتم عني، يخليكم ما تشوفوش إيد الحب اللي دايما ممدودة وتشكوا في أمانتي وصلاحي من نحوكم لو قريتوا الظروف وأحداث الحياة غلط. الحق بيقول لكم إن مفيش قوة في الأرض أو في السماء تقدر تفصلكم عن محبة المسيح. يعني إبليس يعمل ما يعمل مش هيقدر يفصلكم مدامة المواضيع من برة. المهم اللي جواكم يكون فاهم أنا مين ليكم وانتم مين ليا، يكون شايف يسوع وعمله الكامل عشانكم، ويعرف إن كل الضغوط دي الهدف منها التشكيك وهدم الثقة. لو تدركوا الأمور دي ده هيساعدكم توقفوا وتصمدوا وتصدوا وتتقووا بالمسيح اللي فيكم، وتستقبلوا معونة ونعمة الروح القدس اللي تشدتكم. لكن لما الضغوط والأحداث تدخل الشك جواكم، وإبليس يبتدي يرمي سهامه عليكم وإنتم تستقبلوها يكسركم بيها. وبدل ما تكونوا أعظم من منتصرين في الأحداث والحروب دي، زي اللي كتبوا الحق ما كانت حياتهم شهادة حية عن كل كلمة كتبت إنها مش قصص خيالية، قلبكم يتملي بالشك في مصدر قوتكم ونصرتكم الوحيد، وتتلخبطوا في أبوكم السماوي، وعدم الفهم يملاكم برساء عن نفس وشعور بعدم الأهمية، وإنكم منسيين ومش في دايرة اهتمامه، وإن هو اللي عمل فيكم كده، ويبقى وقتها نجح فعلا يفصلكم من غير ما تحسوا. مش أبوكم وقتها اللي بعيد، أنتم اللي بعدتم وتعزلتم وراء أسوار بناها جواكم وإنتوا صدقتوها وقبلتوها. وأنا عايز أشجعكم النهاردة تمسكوا في الحق المعلن في كلمتي ليكم، واللي بيه تقدروا تصدوا كل سهام إبليس المتقدة اللي بتترمي عليكم، وكمان ابنوا إيمانكم وثقتكم في الحق ده، خليه يدخل جواكم ويعيد تشكيل فكركم، يكون في ثوابت متأصلة فيكم، مش كل ما تيجي أحداث أو ظروف أو ضغوط تهز الأساسات بتاعتكم. الأساس لازم يكون متين وثابت عشان تقدر تبني عليه، لكن لو مهزوز ومش متماسك أي حاجة هتبنيها عليه هتقع في مواجهة أي ريح. ابنوا على الصخر بحجارة مش على الرمل بقش، واعرفوا إني ثابت مش بتغير أبداً، ولا في قوة على الأرض أو في السماء تقدر تغيرني، ولا تغير موقفي منكم ومحبتي الكاملة ليكم، وإن عندي كل القدرة إني أخلي كل الأشياء تشتغل مع بعض لخيركم طول ما أنتم ماسكين فيا ومستقبلين حبي جواكم، ومتأكدين إني مش واقف أتفرج لكن شغال فيكم، وده أهم شغل، وهعرف أخرج خير حقيقي من كل اللي بتعدوا فيه. آمين.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

من أكتر من 20 سنة قبل اختراع الموبايلات كان في موظف يحب يوهم كل اللي حواليه إن يعرف كبار المسؤولين وكبار رجال الدولة إلى آخره. في يوم الباب بتاع مكتبه خبط، فقبل ما يقول للي على الباب ادخل راح ماسك سماعة التليفون وبيقول أيوة يا فلان بي أنا أعمل كذا وباخد بالك. الموظف دخل بعد دقيقتين، طيب سلام حط السماعة، فبيقول للي دخل عليه في إيه؟ قال له يا فندم أنا جاي أصلح التليفون ده بتاع الشركة اللي بلغته مبارح إن الحرارة مقطوعة منه. الراجل كان في نص هدومه. يا حبايب عايز أقول لكم الكذب ملوش رجلين، واللي يكذب بيفقد احترام الناس ليه وحتى احترامه هو لنفسه ويفقد مصداقيته مع الأيام والسنين. أرجوك قول معايا النهاردة اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي، لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم على الجراح وتأثيرات الماضي علينا في المستقبل وفي الوقت الحاضر. في مقولة بتقول إن حاضرك هو ماضيك الذي سيظهر في مستقبلك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا بنسمع كتير حاجة مقولة خصوصا عندنا في مصر هنا، اللي فات مات، لكن في الحقيقة إن اللي فات ده ما ماتش، لأن اللي فات ده بيأثر علينا في حاجات كتير قوي قوي قوي في حياتنا. وحاجة تاني بتقول إن إحنا نحاول أننا لا ننظر إلى الخلف، ولكننا لا نقدر، لأن ذلك الخلف في دواخلنا، في حاجات أثرت علينا كتير في نشأتنا، في طريقة تعاملنا، في طريقة تعامل الآخرين معنا. وده إحنا فاكرين إنه ملوش تأثير، لكن هو ليه تأثير جداً. زي كده لو بصينا على جبل الجليد، جبل الجليد احنا بنشوف الجبل من فوق، لكن ما بنشوفش ان فيه تحت حاجات كتيرة قوي قوي حجمها اكبر بكتير من قمة الجبل، والحاجات دي هي اللي مأثر علينا. كل واحد فينا ما بيدخل الجواز بيدخل بشنطة كبيرة مليانة مشاعر وافكار ومعتقدات وقدرات. الحاجات دي كلها احنا اكتسبناها في حياتنا. ساعات كتير احنا مش بنبقى مدركين الحاجات اللي احنا داخلين بيها في الجواز دي، وبنفكر ان اللي قدامنا هو اللي بيطلع اسوأ ما فينا. يعني انا ببقى شخصية وانا فاكرة ان انا بتعاملي ده اللي قدامي بيطلع اسوأ ما فيا، لكن الحقيقة ان احنا بنبقى مختلفين. الاختلافات بتاعتنا دي مش شرط يكون فيها حد صح وحد غلط، لكن احنا عشان مختلفين فاحنا مش عارفين نطلع احسن حاجة في اللي قدامنا. فادركنا وتمعننا اكتر في ايه اللي اثر علينا سواء سلبا او ايجابا في التربية، في مراحل حياتنا المختلفة، هيساعدنا ان احنا نعرف بعض، نعرف بعض ان انا اعرف نفسي الاول وادرك ايه الحاجات اللي انا محتاجة اشتغل عليها وايه الحاجات اللي انا محتاجة اطورها في نفسي، فبالتالي علاقتي مع شريك حياتي ومع اولادي تكون علاقة متزنة. في جزء كبير مهم قوي، وهو كمان ازاي اقبل ضعفاتي واقبل ضعفات اللي قدامي. فانا محتاجه ان انا ادرك نقاط القوه ونقاط الضعف فيا، فاقدر اشتغل عليها وانميها، انمي نقاط القوه واشتغل على نقاط الضعف عشان نقدر يبقى بيننا علاقه متزنه. ساعات بنبقى لابسين اقنعه، وانا ببقى مستخبيه ورا القناع ده. اوقات كتير ببقى مش عايزه اعرف ايه اللي اثر فيا، اوقات كتير ببقى حتى عارفه اللي اثر فيا لكن انا مش مستعده ان انا اشتغل عليه، وساعات ببقى مدركه وبس احط شماعه احط عليها اسباب اخطائي. يعني اقول انا عملت كده عشان حصل فيا كده وانا صغيره، لكن ببقى مش مستعده ان انا اشتغل على نفسي فيها. الفكرة إن أنا أول ما بأدرك الحاجة اللي أنا وقع فيها أو الحاجة اللي أثرت سلباً عليا، ببقى محتاجة إن أنا أخد فيها خطوة. الوجع أوقات كتير بيكون وجع كبير شوية أو عميق شوية، ببقى حاسة إن أنا مش قادرة أشتغل عليه دلوقتي. يعني أنا مدركة إن أنا حصل فيا وأنا صغيرة مثلاً خزان الحب ما تملاش وإن ده مأثر فيه، لكن أنا مش عايزة أدخل في الإيريا دي. لو أنا في الموقف ده يبقى أنا لازم أعرف إن أنا ده مش بيحل حاجة، لكن بالعكس ده عمال يبني جوايا حاجات غلط بتكتر أكتر بالوقت وبتسوق بالوقت. إحنا بندخل عندنا في الحياة أسباب معينة هي اللي خلت يبقى عندي جروح. زي إيه؟ أنا كبني آدم لما بتولد بيبقى عندي زي خزان احتياجات أساسية في حياتي، والخزان ده لو ما اتملاش صح أو لو اتملى غلط هيطلع حاجات غلط طول ما أنا ماشية. إحنا ممكن نكون بنعمل كده مع أولادنا. هنتكلم في الحلقة الجاية إيه هي الحاجات اللي بتأثر علينا أو أثرت علينا، وإزاي نقدر نعدي المشاكل دي إلى بر الأمان عشان ولا تأثر على زواجنا ولا تأثر على أطفالنا.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا، في المسيح يسوع. آمين.

أهلا بيكم مرة تانية في برنامج البدايات، وإحنا ناقشنا نقطة البداية الدنيوية اللي بتعتمد على أن المادة هي كل شيء، وأن كل شيء في الكون لازم يفسر بالمادة والزمن وقوانين الطبيعة والصدفة. تعالوا بينا نشوف نقطة البداية الكتابية ونحطها تحت الفحص ونشوف هل هي بداية منطقية وتتفق مع العلم التطبيقي ولا لا. فنقطة البداية الكتابية بتقول إن الله إله سرمدي صالح عليم بكل شيء وقدير وقدوس وموجود منذ البدء، وهو اللي خلق كل الأشياء. كلمة سرمدي معناها أبدي أزلي، ملوش بداية وملوش نهاية. فالله خارج الزمن، وهو مش محكوم بالزمن لأنه الله لا يخضع للزمن، وده شيء طبيعي. أنا لازم أكون برا الكتاب عشان أكتب كتاب، فالله خارج الزمن علشان يعمل الزمن، فهو أعلى من الزمن وغير محكوم بالزمن اللي موجود في المجموعة الشمسية. فأول نقطة في البداية الكتابية هو إن الله إله صالح وعليم وسرمدي، لا بداية ولا نهاية له. النقطة الثانية إن الكتاب المقدس هو كلمة الله الكاملة اللي بتعلن الحقائق الأساسية عن أصول الأشياء والتاريخ عشان نقدر نفهم الخليقة فهم صحيح. وده شيء مهم قوي، زي ما قلنا قبل كده في حلقات سابقة إن الكتاب المقدس ما هواش مرجع علمي. يعني لو عايز تحل مسألة رياضة ما تفتحش الكتاب المقدس عشان تلاقي الحل، طبعا مش ده هو مش مكتوب عشان يستخدم بالطريقة دي. فالكتاب المقدس ما هواش مرجع علمي، لكن هو تاريخ الكون يحكي معاملات الله مع الإنسان منذ بدء الخليقة وتعاملاته مع آدم وحواء والسقوط والوعد بمجيء المخلص، ثم تكوين الألسنة والشعوب المختلفة بعد الطوفان، ثم مجيء الرب يسوع إلى العالم. فكل ما يذكره الكتاب المقدس عن التاريخ البشري والتاريخ العالمي هو تقرير سليم وصحيح، وعلينا أن احنا نحترمه وندرسه. وفي حديثنا هنشوف أن احنا هناخد حقائق من الكتاب ونحط عليها النظارة بتاعة العلوم التطبيقية، ونشوف هل ده بينطبق صحيح على العلوم التطبيقية ولا ده مجرد خيال وكلام رمزي أو كلام شعري، أو في ناس بتقول عليه أسطورة. الحقيقة هو كلمة الله الصادقة، هو الحقيقة هو إعلان الله عما صنع الله في أسبوع الخلق وما تلا ذلك من سقوط الإنسان وخطة الله لخلاص هذا الإنسان.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 49. مزمور 49 بيتكلم عن أكتر حقيقة واقعية في الحياة، وكتير مننا كبشر بيعتبروها لغز، ألا وهي حقيقة الموت. ونلاقي أن كاتب المزمور أنه مش بيخاطب الله أبدا في المزمور ده، هو بس ذكر اسم الله مرتين. فهدف المزمور مش مخاطبة الله أو أنه بيجري حوار مع الله، لكن هدف المزمور أنه بيقدم تأمل وحكمة في لغز الحياة. وابتدى في بداية المزمور بيشجع جميع البشر من كل الفئات على الاستماع إلى ما قاله في هذه القصيدة. فبيقول في الجزء الأول من المزمور في أول 4 أعداد: اسمعوا هذا يا جميع الشعوب، فالكلام موجه لكل الشعوب مش بس بني البشر. أصغوا يا جميع سكان الدنيا، عال ودون، يعني المرتفع أو المتضع، الكبير والصغير، أغنياء وفقراء سواء. فالموضوع اللي هيتكلم فيه بيخص كل فئات البشر من كل الأعمار. وبيكمل في عدد 3 ويقول: فمي يتكلم بالحكم، يعني بالحكمة. كلمة الحكمة في لغة التوراة لا تعني المعرفة فقط، لكنها تعني أيضا تطبيقها على الحياة. ويكمل: ولهج قلبي فهم، أميل أذني إلى مثلة، يعني أحول اهتمامي إلى الحكمة، وأوضح بعود لغزي، يعني بيقول لأن الموضوع ده يبدو صعب الفهم كمان أنا هستخدم الآلات الموسيقية لشرح هذا اللغز. ويبتدي في الجزء الثاني من المزمور في الأعداد من 5 ل 15 يشرح اللغز اللي بيفكر وبيتأمل فيه، وبيسأل سؤال بلاغي استنكاري غرضه التأكيد على الثقة الكاملة في الله، ويقول: لماذا أخاف في أيام الشر، في أيام عندما يحيط بي اسم متعقبية؟ ويكمل ويقول: الأشرار هم الذين يتكلون على ثروتهم وبكثرة غناهم يفتخرون. فهو بيوضح مش المشكلة في الشخص أنه يكون غني، لا طبعا، فأيوب وإبراهيم كانوا أغنياء، لكن هو بيتكلم عن من يتكل على ثروته ويتفاخر ويتكبر على الآخرين. طيب يا كاتب المزمور، أنت ليه مش خايف من الأشرار اللي هم أصلا متكبرين ومتكلين على غناهم؟ قال: لأن هم عندهم قصر نظر. إزاي يعني؟ فيكمل في عدد 7 ويقول: الأخ لن يفدي الإنسان فداء، ولا يعطي الله كفارة عنه. يعني بيقول يا جماعة هم عندهم قصر نظر في اتكالهم على أموالهم وغناهم، لأن وقت الموت مفيش حد من الناس مهما كان غناه وسلطانه يقدر إنه يتفادى الموت، فهو أمر لا مفر منه. فحتى الأخ لو حب أنه يفدي أخوه الغالي عليه واللي بيحبه، يعني ينقذه ويخلصه من الموت، مش هيقدر. ويكمل شرح في عدد 8 ويقول: وكريمة هي فدية نفوسهم فغلقت إلى الدهر، بمعنى أنها غالية وباهظة الثمن، هي قيمة فداء الإنسان. فعليهم أنهم يتخلوا عن الفكرة دي أنهم ممكن حد يقدر يفدي حد من الموت مهما كان غناه وثروته. لكن يا حبايب، بالنظر للإعلان في العهد الجديد نقدر نفهم أنه هو بيتكلم هنا عن كل البشر ما عدا الذين تابوا عن خطيتهم وقبلوا الإيمان بفداء الرب يسوع المسيح وبعمله الكفاري على عود الصليب، لأنه فدانا من سلطان الموت. وفي عدد 9 يتكلم بشكل تهكمي ويقول: حتى يحيا إلى الأبد فلا يرى القبر. فالغني يأمل أن يتفادى الموت بأي طريقة علشان يعيش للأبد ولا يرى القبر، لكن هيهات لابد أن يرى الموت. وعدد 10 بيقول الجملة دي ويأكد: بل يراه حتى الحكماء يموتون، كذلك الجاهل والبليد يهلكان ويتركان ثروتهما لآخرين. ويكمل في عدد 11: باطنهم أن بيوتهم إلى الأبد، مساكنهم إلى دور فدور، يعني قلوبهم من جوه بتحدثهم إنهم هتعيشوا للأبد، وينادون بأسمائهم في الأراضي، فهم مشهورين جدا وسط الناس، هذا طريقهم، اعتمادهم وخلفائهم يرتضون بأقوالهم، يعني مش دي طريقة تفكيرهم هم بس، لا، لكن كمان كل الناس اللي بيتبعوهم. لكن للأسف الحقيقة يقولها كاتب المزمور في عدد 14: مثل الغنم للهوية يساقون، الموت يرعاهم.
كل الجزء اللي فات كاتب المزمور بيشرح قد إيه إن الاتكال على الثروة أو الغنى والفخر والتكبر مش ممكن أبداً ينقذ من الموت. لكن يجي عدد 15 لما نيجي نقرأ إن في تحول في توجه كاتب المزمور، فيقول في العدد ده: إنما الله يفدي نفسي من يد الهاوية لأنه يأخذني. فعدد 15 هو واحد من أعظم براهين الثقة بالله في المزامير. مع إن غير المؤمن لا يمكنه الهروب من الموت مهما دفع من ثمن زي ما قال في عدد 7، فإن المؤمن يفتديه الفادي الوحيد أي الله نفسه. فيعبر الكاتب في عدد 15 عن ثقته بالله أنه سيقيمه للحياة الأبدية. ويختم المزمور ويقول إنه الإنسان الذي لا يفهم هذه الحكمة للأسف يشبه الحيوانات التي تبات. يا رب، قلوبنا مليانة بالامتنان لشخصك لأجل عملك الفدائي على عود الصليب، لأنك من خلاله كسرت سلطان الموت على حياتنا. يا رب ساعدنا إن يكون كل اتكالنا هو على عملك على الصليب، مش اتكالنا على نفسنا ولا أعمالنا ولا على ما نملك. بنشكرك يا رب على يقين الحياة الأبدية المعلن في كلمتك المقدسة، ممتنين يا رب لأجل فدائك لينا على عود الصليب. فمكتوب: إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس. يا رب بنطلب منك خلي الأبدية دايما قدام عينينا فنتصرف ونعيش على أساسها. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشوفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دين اكتر احنا عرفنا نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء، واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا. لكن يا رب افتح حنينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: قولوا يخلق فيها جوع يا رب، اخلق فيها جوع، اخلق فيها عطش. شبعت من الرمرمة، عاوز حياة نظيفة عشان أبقى حياة نظيفة في بيتي، عشان عيالي يحترموني، عشان مراتي تحترمني، عشان عيالي يحترموني. أوف أوف، وخلي وقوله كده، رب اخلق فيا جوع وعطش لكلمة الحياة.

املى عيني بجمال يسوع اللي واقف وحدي اللي لسه بينده. املى عيني بجمال يسوع فيبقى اجمل من اي شيء تاني بقى اراه. املى عيني بجمال، نقول العدد التاني، نقول العدد، املى عيني بجمال يسوع.

أهلا وسهلا بيكم في برنامج جديد ورحلة جديدة هنمشيها مع بعض من المعرفة والفهم، هنركز فيها على شخصية الله في برنامج رحلة معرفة. رحلة معرفة مش هنتكلم عن موضوع ولا عن فكرة ولا عن تحديات عايشين فيها، لكن هنتكلم فيها عن شخص، عن شخص الله نفسه. رحلة مش سهلة لكن رحلة عميقة نتقابل فيها مع شخص الله نفسه يوم بعد يوم، فكرة بعد فكرة، صفة بعد صفة، هنستمتع فيها مع بعض. وأنا بفكر في معرفة الله، هل هو معرفة الله كانت فكرة جديدة عرفناها في العهد الجديد مع وجود شخص الرب يسوع، ولا هو رحلة هي ابتدت من الأزل؟ وهي دي الحقيقة، أنه معرفة الله هي رحلة ابتدت مع أول كلمة اتكتبت في العهد القديم. معرفة الله مش مجرد معرفة عادية، بعض المعلومات عايز تسمع عنها أو بعض التفاصيل في شخصيته تعرفها بشكل جديد، لكنها نوع معرفة مختلف، معرفة مبنية على الاختبار الشخصي لوجود الله في حياتك وفي حياتي. أفهم بعقلي، أصدق الحق ده في حياتي، أعيش بيه. هي دي نوع المعرفة لشخص الله، إن أفهم، إنه أدرك، إن أختبر. وعلشان كده وإحنا ماشيين الرحلة ديت عايز ننسى خالص إنها مجرد معلومات العقل بيعرفها، لكن عايزين نروح لحتة أعمق نسلك فيها في حياتنا. موسى كانت دي شهوته، وهو بيقول إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك. ده كان شغف قلب موسى في خروج 33:13. شوف كمان داود وهو بيقول يا رب واحدة سألت وإياه ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي. ليه؟ لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله. أنا عندي شغف للمعرفة دي، أنا عايز أدخل لعمق مختلف في معرفتي، مش عن شخصك لكن بشخصك أنت. في يوحنا 17 في صلاة الرب يسوع هو بيقول أيها الآب البار إن العالم لم يعرفك أما أنا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني وعرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. الرغبة بتاعت الرب يسوع الإنسان الكامل على الأرض أنه هو كان يعرف الله الآب، ويريد أن يجعلنا نعرف هذه المعرفة الكاملة، هذا النور الكامل. رسول بولس في فيليبي 3:9-10 يقول لنا كده، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية. ليه يا بولس؟ لكي أربح المسيح وأوجد فيه. طب كل ده بتعمله ليه؟ يقول لنا عنده أربع أغراض أو أربع أهداف، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته. لأعرفه، بولس وهو بيكتب رسالة فيليبي بعد سنين من الخدمة ما كانتش دي نقطة البداية في حياته. بولس في الوقت ده ما كانش لسه بيتعرف على الرب، لكن ده مش رحلة من الخدمة ومن الإدراك، لكن لازال كان جواه الشغف ده. ما الحقيقة نفسي كلنا يكون جوانا الشغف ده إننا نعرفه. رسول بطرس في رسالته الثانية 3 يقول كده، ولكن إنمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. لو عايز تمشي رحلة في حياتك خلي هي الرحلة ديت عنوانها رحلة معرفة، انك تعرف الله، تعرفه بعقلك، تدركه في حياتك، المعلومات ديت تتطبق جواك كده في حياتك وتهضمها وتبدأ تسلك بيها في علاقتك مع الله. متحمس للرحلة دي مع بعض؟ خلينا نمشيها يوم بعد يوم ونتقابل الحلقة اللي جاية. ربنا معكم.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا يا رب. استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

يا رب أشكرك يا رب على عملك يا رب، علشان عملك على الصليب. أنت مستحق يا رب كل تسبيح، مستحق كل إكرام. بنمجدك في وسطينا، بنرفعك، بنعليك. أنت ملك الملوك يا رب. أشكرك يا رب لأنه كل مرة بنقع، كل مرة يا رب عينينا مش بتبقى عارفة تركز عليك، بنشوفك يا رب وانت ماشي معانا في وادي ظل الموت. بنشوفك يا رب واحنا قلوبنا وأرواحنا قربت تموت يا رب، وبنشوفك وانت بتردنا تاني ليك واحنا بعيد يا رب، واحنا يمكن في أوقات مش مصدقين فيك وإيماننا مش بيبقى ثابت. انت يا رب بتبقى موجود ودايما بتردنا، تخلينا نرجع ليك من تاني.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، حللتم أهلا ووطئتم سهلا. رضا عدلي يحييكم مع بسمة الصباح وهمسة المساء. السلام، السلام ما أغلاه، ما أجمله، ما أروعه. لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام. فما أجمل على الجبال قدمي المبشر المخبر بالسلام، فإن الجبال تزول والأكام تتزعزع، يقول الرب: أما إحساني فلا يزول عنك وعهد سلامي لا يتزعزع. سلام. في هذه الفرصة سوف نتحدث معا عن القلق. القلق، هل تعاني من القلق؟ يقولون في الامتحان يكرم المرء أو يهان، وما أكثر القلق من امتحانات الأيام. ففي المشكلات يضطرب الفكر، وما أكثر القلق من مشكلات الحياة. وفي المرض يتألم الجسم، وما أكثر القلق من متاعب الجسد أو الفكر أو العاطفة. لكن دعني أسألك، ما هو القلق؟ كتب أحد علماء النفس مرة عن القلق، يقول: القلق رجل عجوز منحني الظهر يحمل حملا من ريش ويظن أنه من رصاص. والواقع أن القلق حمل ثقيل رذيل يحني الشخصية، وهو فيروس شرس يحطم ويفتك بالشخصية. إن الكلمة الأنجلوساكسونية للقلق تعني يخنق، وهو بالفعل يخنق الطموح ويعصب بالسلام الفكري والنفسي. طبعا قد يكون القلق انفعالا طبيعيا، وهذا معقول ومقبول. فالأم تقلق على طفلها في وقت المرض، والمسافر يحس بالقلق إذا تعرضت الطائرة للخطر مثلا، والإنسان يحس بالقلق من الخطر، والطالب يشعر بالقلق من الامتحان أو وهو ينتظر النتيجة. هذا قلق طبيعي إذا خرج بالصورة الملائمة والمناسبة. إلا أن القلق قد يكون انفعالا مرضيا. تقول كتب علم النفس إن 50% من أسرة المستشفيات في العالم المتحضر مخصصة للمرضى النفسيين والعقليين. وتقول إحصائيات الصحة العالمية أن 40% من المترددين على عيادات فروع الطب المختلفة لا يعانون في الواقع من أمراض عضوية صرفة، بل إنهم في حاجة إلى رعاية نفسية. ومن المؤكد علميا أن القلق هو أساس جميع الأمراض النفسية، أو على الأقل هو القاسم المشترك فيها. فهل أنت تعاني من القلق؟ قرأت مقالة جميلة عن القلق تصور القلق كالماء الذي يفور في إناء، وغطاء هذا الإناء يرتفع وينخفض بسرعة هستيرية. وهذا ما يظهر في حياتنا على شكل فقدان للذاكرة أو الوسواس القهري، وشيئا فشيئا يصبح هذا الإنسان سريع الاستثارة والانفعال لأقل وأتفه الأسباب. فهل هذه حالتك؟ والآن إلى الآية. الآية سفر الأمثال أصحاح 3 الآية 5. أمثال 3:5: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. أمثال 3:5. ردد من فضلك الآية معي: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. أمثال 3:5 مرة أخيرة: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. هل تعاني من القلق؟ وهل تستطيع في هذه الدقائق القليلة القادمة أن تستودع قلقك بين يدي إلهك؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. نحن نتكلم عن القلق، وتسألنا عن ما هو القلق، وكانت الآية التي رددناها معا: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، أمثال 3:5. والآن ما هي مساوئ القلق؟ ما هي مساوئ القلق؟ 1. سوء الفهم. هل سألت كيف يمكن أن يفهم الناس الشخص القلوق باستمرار؟ هل يمكن أن يفسروا ذلك بأنه شخص متردد أو ضعيف الشخصية؟ أو ربما يقول الناس أنه مصاب بالهوس، أو أنه شخص لا يمكن الاعتماد عليه؟ من مساوئ القلق سوء فهم الناس لك. 2. توتر العلاقات. من مساوئ القلق توتر العلاقات، فكل واحد عنده مشكلاته، والناس تميل إلى التعامل مع الشخصية السلسة المستقرة، وتكره التعامل مع الشخصية المتقلبة أو المترددة. وإذا تعامل الناس مع الشخص القلق، انتقل القلق منه إلى الآخرين. ألم تلمس هذا في حياتك؟ عندما يدخل مثلا الأخ فلان إلى الجلسة تبتسم الوجوه ويهدأ الجميع، وعندما يدخل الأخ فلان أو الأخ علان إلى المكان يتكهرب الجو وتصبح الأعصاب متوترة ومشدودة. من مساوئ القلق توتر العلاقات. ومن مساوئ القلق أيضا الخطأ في اتخاذ القرارات. فمن الخطأ أن يتخذ الإنسان أي قرار وهو متوتر أو قلق أو متردد، ولأن القلق هو سمة حياة الشخص القلوق فإنه يخطئ ثم يعاود اتخاذ القرارات، واتخاذ قرارات مضادة أو عكسية، ويقود الخطأ إلى مزيد من الخطأ وتوتر في العلاقات وسوء في الفهم. 4. الأمراض السيكوسوماتيكية. الأمراض السيكوسوماتيكس. إن سوء فهم الغير وتوتر العلاقات والخطأ في اتخاذ القرارات يقود إلى ضغوط داخلية هائلة على الرغبات، وهذه الضغوط تكون على الرغبات الصحيحة أو الخاطئة، والضغط يزيد الصراع، والضغط يولد الانفجار. القلق هو القاسم المشترك في جميع الأمراض النفسية والعصبية، هذه حقيقة. إن الكثير من الأمراض العضوية تنتج عن القلق، مثلا نتيجة زيادة إفراز الأدرينالين يرتفع ضغط الدم ويحدث اضطراب في ضربات القلب، بالإضافة إلى ارتباك في وظائف المعدة والأمعاء ومشاكل في القولون وسوء في الهضم. وقد يصاب الإنسان بجلطة دماغية نتيجة زيادة الأدرينالين. بعض هذه الأمراض قد يظهر مرة واحدة، وهناك أمراض تظهر بعد أن تتراكم تأثيراتها بعد فترة قد تطول أو قد تقصر، لكن لا أحد يعلم ماذا سينتج بعد ذلك. إنني أصلي أن يحفظك الرب من كل هذه الأمراض. 5. عدم الرضا على النفس. وعدم الرضا يكون من 3 اتجاهات: عدم الرضا على العلاقات مع الناس، وعدم الرضا على النفس، وعدم الرضا على العلاقة مع الله. ويقود هذا الإحساس بعدم الرضا إلى دائرة مغلقة قد تقود إلى مزيد من القلق والاضطراب النفسي والعقلي. أقول أيضا الشعور بالذنب من ضمن مساوئ القلق. والشعور بالذنب ناتج عن عدم الرضا بصورة مباشرة، وما أصعب هذا الشعور خاصة إذا كان نحو أقرب الأقربين إليك. فقد يخفي من يعاني من القلق قلقه عن زملائه في المدرسة أو الجامعة أو العمل، وقد ينجح في ذلك أحيانا، لكن غالبا ينفجر في المنزل، وهو لذلك يعاني من الألم الناتج عن المتاعب التي يسببها هو
لأحبائه، لزوجته أو لزوجه، لأسرته، لأولاده وأحبائه في البيت. وأخيراً المعاناة الروحية، فالشخص القلوق الذي يحس بالذنب وعدم الإحساس بالرضا يهرب من مواجهة نفسه أحياناً، ومع استمرار هذا فإنه يهرب من مواجهة إلهه. إنه يحس بعدم الاستحقاق وهو يعاني من الفشل الروحي. فهل للقلق فوائد؟ وهل هناك علاج للقلق؟ تذكر الآية: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، أمثال 3:5. القلق وفوائد القلق هو ما سنتحدث عنه في الدقائق القليلة القادمة مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

0: أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء، ولتونا رددنا معا الآية أمثال 3:5: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. منذ دقائق تحدثنا عن مساوئ القلق، والآن تعالوا بنا نتحدث في فكرة قد تبدو غريبة: فوائد القلق. هل هناك فوائد للقلق؟ ربما تستغرب من السؤال، وربما تستغرب من الإجابة أكثر. أنا أقول نعم، للقلق بعض الفوائد مع كل المساوئ التي تحدثنا عنها سابقا. كيف؟ لو أن الإنسان الذي يعاني من القلق استطاع أن يوجه قلقه في الاتجاه السليم، أصبح للقلق فوائد. 1- القلق مفيد كحافز على الإنجاز في الأعمال. الإنسان الذي لا يبالي هو الذي يؤجل ثم يؤجل. عرف أحدهم اللجنة بأن اللجنة هي مجموعة غير راغبة في العمل، تكلف مجموعة أخرى غير قادرة على العمل لعمل شيء لا لزوم له. لكن الإنسان القلق يريد أن ينهي العمل وينجز المطلوب منه بسرعة. القلق يفيد في إنجاز المطلوب. القلق يفيد في تجنب الأخطاء والأخطار. صحيح إن القلق يقود للخطأ كثيرا، لكن لو وجهنا القلق ناحية الحرص والاحتياط الواجب من الأخطاء، هنا سنجد أن القلق هو العامل الأكبر لتجنب الأخطاء. الطالب القلق من الامتحان، صحيح يمكن أن يقوده القلق لعدم التركيز في المذاكرة، لكن هذا القلق نفسه يمكن أن يقوده لمزيد من الجهد والمثابرة كطريقة إيجابية للاستفادة من القلق. إن كنت طالب قلوق، وجه قلقك لمزيد من الجهد والمثابرة في المذاكرة. القلق مفيد أيضا في اختيار المواقع المناسبة. الفرق كبير بين شخصية موسى وشخصية إيليا. كانت شخصية موسى هادئة حليمة جدا، لأجل ذلك نجح في قيادة شعب إسرائيل حوالي 2 مليون ليخرجوا من أرض مصر، ثم يسير بهم في البرية إلى مشارف حدود أرض كنعان. أما إيليا فلقد نجح في قيادة ثورة، موسى نجح في قيادة شعب، إيليا نجح في قيادة ثورة ضد أنبياء البعل وإعادة شعب إسرائيل للرب. أنا أعتقد أن إيليا ما كان سينجح في قيادة شعب إسرائيل للخروج من أرض مصر، ولا موسى كان سينجح في ثورة ضد أنبياء البعل وأخاب الملك وزوجته إيزابل. لذلك فالقلق يفيد في البحث لاختيار الموقع الذي يتفق مع إمكانياتنا وشخصياتنا. هناك فائدة أخرى للقلق. القلق مفيد في حفظ الإنسان متواضعا أمام الرب، فمع الشعور بالذنب وعدم الاستحقاق يحتاج المؤمن أن يتضع أمام الرب ليوجه الرب القلق في الاتجاه الصحيح. لذا لا يمكن أن يكون هذا إلا بالشركة الدائمة مع الرب. فالقلق يمكن أن يكون مدمرا ويمكن أن يكون أحيانا مفيدا. توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. ختام الكلام: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. توكل على رئيس السلام الذي أتى صانعا سلاما، والذي وعدنا قائلا: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، نعم بسلامة أضطجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع، وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. بهذا السلام تمتع ببسمة الصباح وبلمسة المسيح تبارك بهمسة المساء، والرب معك.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: أمثال سليمان بن داود ملك إسرائيل، لمعرفة حكمة وأدب، لإدراك أقوال الفهم، لقبول تأديب المعرفة والعدل والحق والاستقامة، لتعطي الجهال ذكاء والشاب معرفة وتدبرا، يسمعها الحكيم فيزداد علما والفهيم يكتسب تدبيرا، لفهم المثل واللغز أقوال الحكماء وغوامضهم، مخافة الرب رأس المعرفة، أما الجاهلون فيحتقرون الحكمة والأدب. اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك، لأنهما إكليل نعمة لرأسك وقلائد لعنقك. يا ابني إن تملقك الخطاط فلا ترضى، إن قالوا هلم معنا لنكمن للدم، لنختفي للبريء باطلا، لنبتلعهم أحياء كالهاوية وصحاحا كالهابطين في الجب، فنجد كل قنية فاخرة، نملأ بيوتنا غنيمة، تلقي قرعتك وسطنا يكون لنا جميعا كيس واحد. يا ابني لا تسلك في الطريق معهم، امنع رجلك عن مسالكهم، لأن أرجلهم تجري إلى الشر وتسرع إلى سفك الدم، لأنه باطلا تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح. أما هم فيكمنون لدم أنفسهم، يختفون لأنفسهم، هكذا طرق كل مولع بكسب يأخذ نفس مقتنيه. الحكمة تنادي في الخارج، في الشوارع تعطي صوتها، تدعو في رؤوس الأسواق، في مداخل الأبواب، في المدينة تبدي كلامها قائلة: إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل؟ والمستهزئون يسرون بالاستهزاء، والحمقى يبغضون العلم، ارجعوا عند توبيخي، ها أنا ذا أفيض لكم روحي، أعلمكم كلماتي، لأني دعوت فأبيتم، ومددت يدي وليس من يبالي، بل رفضتم كل مشورتي ولم ترضوا توبيخي، فأنا أيضا أضحك عند بليتكم، أشمت عند مجيء خوفكم، إذا جاء خوفكم كعاصفة وأتت بليتكم كالزوبعة، إذا جاءت عليكم شدة وضيق، حينئذ يدعونني فلا أستجيب، يبكرون إلي فلا يجدونني، لأنهم أبغضوا العلم ولم يختاروا مخافة الرب، لم يرضوا مشورتي، رذلوا كل توبيخي، فلذلك يأكلون من ثمر طريقهم ويشبعون من مؤامراتهم، لأن ارتداد الحمقى يقتلهم وراحة الجهال تبيدهم. أما المستمع لي فيسكن آمناً ويستريح من خوف الشر.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت حاسة إنه داخل عليا كده مشاعر سلبية، وكان نفسي بحقيقي إن الموضوع ما يكملش وإني ما أقعش تحت المشاعر دي ولا تأثر عليا. فحسيت إنه يسوع مشجعني بالروح القدس اللي فيا إني أهاجم عدو الخير اللي عاوز يعطلني. فكنت بقول له كده في اسم يسوع وبسلطان دمه، بنتهر كل قوة منك يا عدو الخير عايزة تدخلني في إحباط أو قلق أو مشاعر سلبية. بنتهر كل ده في اسم يسوع وبسلطان دمه. بعلن إني حرة في يسوع اللي أخد كل اللي ليا وفيا واداني كل اللي ليه وفيه. ويسوع مفيش فيه خالص غير سلام وفرح وراحة وإيجابية وانطلاق، حرية وبر وحياة، حب ومسرة حقيقية. فعلا كل اللي في يسوع هو كل اللي موجود في رسالة فيلبي: حق وجليل وعادل وطاهر ومصر وصيته حسن. وده اللي لازم أنا كمان أفتكر فيه، وده كل اللي جوه يسوع، ده قلبه الكامل ناحيتي، وأنا بتمسك بكل حاجة جوه يسوع وبرفض اللي دخل جوايا مش منه في غفلة مني أو كسل، وجاية بقوة ومعونة الروح القدس وبسلطان البنين اللي خدته في المسيح أنظف فكري ومشاعري وقلبي من أي حاجة ترمت عليا من عدو الخير وأنا قبلتها. كل إحباط وشكاية على نفسي أو على الآخرين، كل مخاوف أو قلق ومعنويات مهزومة أو يأس من أوضاع معينة، أرفض الكل في اسم يسوع، وأعلن قدام كل الكائنات في العالم الروحي والمادي إني حرة في المسيح. ليا الحق أفرح، وليا الحق أنطلق، وليا الحق أستقبل حضور يسوع الإلهي بالروح القدس في قلبي. ليا الحق، كل الحق، إني أقابله وأسمع صوته واستمتع بقعدتي معاه. ليا الحق أرتاح فيه ويخرج مني كل اللي تسرب من عدو الخير جوايا. أشكرك لأني فيك مش بس منتصرة، لكن أعظم من المنتصرة. أشكرك لأني بالفعل ماشية في موكب جيش الغالبين، لأن ملكي وقائدي غلب بالفعل، واللي بعمله دلوقتي إني بفعل الغلبة والنصرة دي في حياتي. أنا مع الجيش الفايز في المعركة وفي الحرب كلها، ملكي منتصر. والكلمات اللي مكتوبة في كورنثوس الثانية أصحاح 2 وعدد 14 بتقول: ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. يا رب وسع مداركنا عشان نثبت في الحقيقة دي، إننا ماشيين في موكب نصرة دائم، ونقدر نعيش منتصرين كل حين مش في أوقات معينة. ما تخليش الحقيقة دي تهرب مننا ونضعف ونشك ونبقى جنود مهزومين جوه جيش منتصر. حسيت ربنا بالروح القدس بيقول لي الحقيقة المهمة دي إبليس عايزها مخفية عن عيون ناس كتير من ولادي، وكأن النصرة والهزيمة معتمد عليهم هم شخصيا. في عالم الروح الأمر مختلف، المسيح انتصر بالفعل وحسم المعركة الكبيرة مع عدو الخير. فأنت بتحارب مش من موقف ضعف ولا هزيمة، لكن من موقف قوة ونصرة انتصرها ليك المسيح خلاص. وبموجب النصرة دي انت بتخرجه من كل أراضي حط رجله فيها جواك ورفع علمه، بتروح وتفكره إنه مهزوم وإنه ملوش سلطان يعمل كده، وبتشيل العلم اللي حطه، وبتعلن حريتك الكاملة في المسيح، وبتعلن سيادته عليك، وإنه كل ما فيك ملك ليسوع اللي دفع الثمن كامل. فأنت بتحارب حرب المنتصر مش المهزوم أو اللي لسه مش عارف. دي نقطة مهمة قوي في الحرب الروحية، أنت كسبان بالفعل مش لسه هتكسب. وإبليس عارف إنك كسبان، والسما عارفة إنك كسبان. المشكلة بتكون إن أنت اللي مش عارف إنك كسبان، أو عارف بذهنك لكن مش مفعل الحقيقة دي جواك وعايش بيها. وإبليس بيدخل بكذبه عليك ويبص على حالك وإنت مش مدرك حقيقتك للآخر، وتصدق كذبه وتلاقي روحك مهزوم وإنت مش عارف. إنت محتاج تدخل الكلام والحق ده جواك وتقوله لنفسك كل يوم. ما تبصش على وضعك أو ضعفك أو حتى هزيمتك مرات في معارك صغيرة. الحرب الأساسية الكبيرة يسوع انتصر فيها على نفس العدو ده، وتقدر تثبت في النصرة دي وتاخد وضعك فيها وتمتلك القدرة وإنت لابس السلاح الكامل، فتعرف تنتصر وتنتصر في المعارك الصغيرة التانية. وأول حاجة إنك تمسك في الحق ده اللي بيقولك إنك منتصر وماشي ورا القائد المنتصر، فيفقد كل كذب من عدوك سلطانه على حياتك، وتعيش بسلطان وبقوة الحق المعلن ليك، مش بالظروف والأحداث اللي حواليك اللي عايزة تجرك لورا. اعلن إنت مين في المسيح وهو عمل إيه عشان إنت تعيش منتصر مش مهزوم. والأحداث والظروف الصعبة أياً كانت هتبقى القوة الدافعة ليك لما تنتصر من جواك عليها، وتقدر تعبر جواها حتى لو ما تغيرتش بس فقدت تأثيرها السلبي المحبط عليك. بولس قال الكلمات دي اللي بتعلم إنك في كل الأحوال ومهما كان شكلها وقدرتها ممكن تفضل ثابت في حب يسوع ومنتصر. في رسالة روميا وأصحاح 8 والأعداد من 35 ل39 بتقول كده بالترجمة المبسطة: فمن يقدر أن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتقدر على ذلك الضيقات أم المشقات أم الاضطهادات أم الجوع أم العري أم الأخطار أم الموت بالسيف؟ فكما يقول الكتاب إننا من أجلك نواجه خطر الموت طوال النهار، ونحن محسوبون كغنم للذبح، غير أننا في كل هذه الشدائد منتصرون انتصارا مجيدا جدا من خلال ذاك الذي أحبنا. أنت عندك نصرة، وده الحق اللي لازم تصدقه وتعلنه وتعيشه وتمسك فيه وترفعه عالي قدام نفسك وقدام العدو عشان تقدر تعيشه كحق ليه سلطان على حياتك. فمش الظروف اللي هتحدد، ولا مشاعرك ولا فكرك بيقولك إيه، ولا عدو الخير بيقولك إيه. الحق والعمل اللي اتعمل عشانك في الصليب، القيامة المنتصرة عشانك، وحب المسيح الثابت ليك واللي مفيش قوة مهما كانت تقدر تفصلك عنها إذا أنت مصدقها بكل قلبك، هي دي اللي هتحدد أنت منتصر ولا مش منتصر، وتخليك تعرف تعيش نصرتك. وإذا حتى تهزمت في معركة تقوم بسرعة وأنت متأكد أنك بالمسيح اللي فيك ومعونة وقوة الروح القدس عندك كل اللي يأهلك تعيش منتصر، فتقدر تقاوم وما تستسلمش لروح الضعف والهزيمة لأنها مش ليك. اللي ليك روح القوة والمحبة والنصح اللي تمشي معاك الطريق وتفكرك طول الوقت إنك مش بتحقق نصرة. أنت منتصر بالفعل في المسيح، أنت بتمارس النصرة. فكروا بعض بالحقائق دي وشددوا بعض الأيام دي. ناس كتير خيرة في الوقت ده وقاعدة في أرض الهزيمة محتاجين سندة ووقفة. قوموا وقوموا اللي حواليكم، ساعدوهم يشوفوا اللي ليهم في المسيح، شددوا الأيادي المسترخية والركب المرتعشة، ثبتوها. قولوا لخائفي القلوب: تشددوا ولا تخافوا، هو ذا إلهكم، الانتقام يأتي، جزاء الله هو يأتي ويخلصكم. مكتوبة كده في الترجمة المشتركة: شددوا الأيادي المسترخية وثبتوا الركب المرتجفة، قولوا لمن فزعت قلوبهم: تشددوا ولا تخافوا، ها إلهكم آتي لخلاصكم، يكافئكم على أمانتكم وينتقم لكم من أعدائكم. وبالفعل تمم الكلام ده وانتقم من عدو الخير ليكم في الصليب. عيشوا متشددين بإلهكم وشددوا الخائرين اللي حواليكم، وما تخافوش، اللي معاكم أقوى وأعظم.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

الفنان القدير فريد شوقي قال: قبل ما احترف التمثيل كنت هاوي، وكنت بعشق يوسف وهبي، وكنت بقلده باحتراف، للدرجة لما قلده في البيت الجيران يفكروا ان في مسرحية او فيلم بيتزاع ليوسف وهبي. قال: ولما قررت الاحتراف جه امتحاني قدام يوسف وهبي، قال وقال لي مثل، فقلت مع نفسي اقلده. قال وقلدته باحتراف شديد جدا. قال فوجئت بعد ما قلدته وانا فكرت ان هيتبسط قوي. قال له: انت بتقلدني؟ انت غبي، انت اسمك فريد شوقي، خليك فريد شوقي. قال وده كان الدرس الاول ليا في الحياة الفنية، ان اكون فريد شوقي. يا كل اللي بتشوفني اوعى تقلد حد، عارف ليه؟ لان انت موهوب، انت متميز، انت الله وضع فيك قدرات وامكانيات خاصة مش موجودة في حد تاني ابدا. ايه رأيك لو ان عادل امام كان قلد فؤاد المهندس، او ان سمير غانم كان قلد مثلا عبد السلام النابلسي؟ ايه رأيك؟ عارف لو فريد شوقي كان قلد يوسف وهبي في حياته كان يبقى ماسخ. زمان الفيلسوف الكبير نيتشه كان بيقول لتلاميذه: كن نفسك تتبعني، أرجوك فكر كويس إن الله وضع فيك قدرات خاصة جدا لرسالة خاصة جدا عايزك أنت تعملها، فخرج كل القدرات والمواهب الخاصة اللي فيك واستخدمها، وأنت شخص موهوب ومتميز.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم في حلقة جديدة. إحنا النهاردة هنتكلم إزاي حياتي يكون عندها معنى وهدف. هل الصح إن أنا أدور عن السعادة ولا الصح إن أنا أدور عن المعنى؟ في واحد أخصائي اسمه سليجمان، أخصائي في علم النفس، ميز بين ثلاث أنواع من الحياة: حياة الشعور الجيد، دي أول حياة اللي هي أنا ممكن أبقى عايزة أعمل حاجة تخليني أحس إن أنا مبسوطة، زي إيه مثلا؟ إن أنا أنزل أقعد مع حد من أصحابي، أشرب معاه حاجة، أو إن أنا أقعد أقرأ كتاب، أو إن أنا أطلع أقعد على البحر، أو أعمل أي حاجة تخليني أحس إن أنا إحساس حلو، حياة الشعور الجيد. تاني حاجة اسمها الحياة الجيدة، يعني إيه؟ يعني أنا عندي في يومي نص ساعة زيادة، فهفضل إن أنا أروح أزور حد في المستشفى، فدي حاجة أنا بعمل حاجة بحس إن أنا لأ أنا بعمل حاجة حلوة، أنا رايحة أزور حد في المستشفى، فدي حياة جيدة. الحياة التالتة بقى اللي هي الحياة اللي ليها معنى، هي إن أنا أبقى بعمل الحاجة دي علشان أنا من جوايا عايزة أبسط اللي قدامي، مش عشان أبسط نفسي. يعني مثلا أنا رايحة المستشفى، نفس المثل اللي فات، أنا رايحة المستشفى عشان أزور حد، لكن أنا رايحة أزور البني آدم ده علشان هو أرفع من معنوياته، عشان أسنده هو. فأنا خرجت من إطار إن أنا أبص على نفسي إلى إطار إن أنا داخلة في مرحلة إن أنا بص على اللي حواليا أكتر، وهي دي الحياة اللي ليها معنى. لما نفكر فيها نلاقي إن الحياة اللي ليها معنى دي مش أسهل حياة. وإحنا لو فكرنا وإحنا عيالنا صغيرين مثلا، أنا طول الليل ببقى صاحية مع بنتي أول ما تتولد أو مع ابني، علشان أنا بأسدد احتياج عندهم، أنا هدفي إن هو يبقى مبسوط. دي مش حياة مريحة، وبالتالي مش هو ده اللي بيبقى سهل عليا إن أنا أعمله، لكن هو ده اللي بيدي السعادة أكتر من الحياة اللي أنا بدور فيها عن السعادة. لو أنا عايشة حياتي بدور بس على السعادة وجريت ليها، هلاقي إن أنا بعد شوية كل ما بوصل لحاجة وأفتكر هي دي اللي هتديني السعادة، هو ده الوظيفة اللي هبقى فيها مبسوطة آخر انبساط، بعد شوية بلاقي إن في حاجة تاني، بلاقي إن في حاجة ناقصة، في حاجة مش بتملأ الفراغ اللي جوايا. عايزة أقول لكم إن الحياة اللي ليها معنى دي لازم يبقى فيها جدية والتزام، لازم أعرف قيمة الحياة دي. ليه؟ لأن دي حياة فائقة الثمن، يسوع دفع ثمن حياتي دي. هو ما دفعش الثمن علشان أنا بس أفكر إزاي أعيش سعيدة، لكن هو دفع الثمن عشان أنا كمان حياتي يبقى ليها معنى. الحياة اللي ليها معنى دي في دراسات كتير قوي اتعملت علشان يشوفوا ايه هي السعادة. الحياة اللي ببحث فيها عن السعادة من غير ما ادور عن المعنى الحقيقي لحياتي بتخلق حياة سطحية متمركزة حوالين ذاتها فقط. هبقى بس متمركزة حوالين نفسي، يعني مثلا لو أخذت الموقف المثال اللي أنا قلته في الأول، أنا بدور على الموقع ده أو البوزيشن ده في الشغل عشان أنا حاسة إن هو ده اللي هيديني السعادة، لكن هلاقي إن في الآخر أنا غرقة في نفسي وفي أنانيتي. الحياة اللي ليها معنى لازم تكون كل حاجة فيها بالنسبة لي ماشية بطريقة مش هدفي فيها السعادة، لكن هدفي فيها يبقى لها معنى، وأنا ماشية في الطريق هلاقي إن السعادة بتوصل لي. آخر حاجة حابة أسيبها معاكم، أنتي محبوبة، أنتي كافية، أنتي جميلة، أنتي قيمة، أنتي لا بديل لك. حطي دول في بالك وافتكري دايماً الكلام ده، مش الكلام اللي بيترمي علينا من العالم.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملأ القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج بدايات مع الدكتور ناجي اسكندر.

0: أهلا بكم مرة تانية مع برنامج بدايات، وإحنا دلوقتي بندرس في البدايات الكتابية وبنطبقها على العلم التطبيقي أو التشغيلي ونشوف هل بتنطبق ولا لأ. زي ما قلنا في الحلقات السابقة وزي ما هو واضح في سفر التكوين أصحاح واحد، إن خلق الإنسان كان خلق متميز، فالرب خلق الإنسان ونفخ في أنفه نسمة حياة وخلقه على شبهه وخلق حواء من آدم. وده وصف دقيق، ما هوش وصف أسطوري أو قصة، دي حقيقة صنعها الله وبيؤكدها الكتاب المقدس. فالحقيقة دي مختلفة عن خلق لكل الكائنات الأخرى، وده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي في فيلم صغير بيورينا التميز لخلق الإنسان على صورة الله وشبهه.
1: للإنسان مكانة خاصة في الخليقة، فبعدما خلق الله كل العجائب في السماء والأرض، النجوم والنباتات والحيوانات، قام بأمر مميز جدا، خلق الإنسان على صورته، وهذا يميزنا عن باقي الخليقة. لكن ما معنى ذلك؟ ينظر البيولوجيون إلى مظهرنا الخارجي ويصنفوننا مع الثدييات، لكننا أكثر من مجرد عظام وشعر. يقول الكتاب المقدس إن الله روح، لذا لا تشير صورة الله إلى المظهر المادي. بالمقارنة بالحيوانات، من الواضح أننا قد وهبنا تركيبة فريدة من الخصائص غير المادية، بما في ذلك اللغة والمنطق والإبداع والرغبة في العدالة والرحمة والحق. قد تبدي الحيوانات بعض الخصائص مثل الإبداع بمقدار صغير، لكن ذلك لن يكون بطريقة الإنسان نفسها أو بقدر تفوقه. فبعض الحيوانات على سبيل المثال تستخدم أدوات بسيطة، لكننا نحن نصنع أدوات معقدة تنتج أدوات أخرى. تبني الطيور أعشاشا وتنسج العناكب شبكات مكررة تصميماتها مرة تلو الأخرى، لكننا نحن نخلق تصميمات جديدة تماما. مع ذلك من المهم أن نعرف أن الكتاب المقدس لا يساوي صورة الله بأية قدرة فردية مثل الذكاء أو بأية تركيبة من القدرات مثل الإبداع والحب والحكمة. كل شخص منا هو صورة الله، لأن الله قال ذلك، بغض النظر عن مدى ذكائنا أو مقدار موهبتنا، وبغض النظر عن مقدار صحتنا أو لون بشرتنا أو عمرنا أو نوعنا. في الواقع يؤكد الكتاب المقدس أن صورة الله هي حالة قد منحنا الله إياها. إن المصطلح العبري المترجم صورة هو تسلم، وهي الكلمة عينها المستخدمة للصور التي كان يصنعها الملوك القدامى لتمثيلهم في أنحاء ممالكهم. ويبدو أن خالق السماء والأرض قد أعطى الإنسان الشرف ومسؤولية أن يكون صورته ويظهر محبة الله على الأرض.
0: أعتقد إنه الفيلم ده بيوضح لنا بكل وضوح إن الإنسان خلق على صورة الله وشبهه، إنه الله دمغ هذا الإنسان بصورته بروحه علشان يكون ممثل لله على الأرض وعشان يعتني بالخليقة اللي الله صنعها. لكن للأسف الإنسان ده محتفظ بقوانين الله المحددة وكسر الوصية، وتسبب في كسر الوصية إنه دخلت اللعنة إلى العالم ودخل الموت إلى العالم. عشان كده جاء الرب يسوع المخلص عشان يكون وسيلة الخلاص. قد كده مهم جدا إن إحنا نفهم إنه الخلق المتميز لآدم وحواء، لأنه من هذا النسل هيأتي الرب يسوع حسب الجسد، وهذا النسل هو النسل المقدس اللي منه جاءت السيدة العذراء مريم واتولد منه الرب يسوع عشان يخلص الجنس البشري. لأنه بخطية إنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، ولكن بمحبة الله الكاملة وبغفرانه الكامل بالإنسان يسوع المسيح الذي تجسد لكي يعطينا الحياة. فإحنا ما جيناش من الكومن أنسيستور أو الجد التخيلي الأعظم اللي ابتدى يتطور عن طريق الحياة والموت والحياة والموت والبقاء للأصلح لحد ما وصلنا لآدم وحواء. ده كان خلق متميز لآدم وحواء، وده شيء أساسي في فكر الكتاب المقدس، ودي الأساسات اللي بيتبني عليها الإيمان المسيحي. فإذا أنكرنا وجود آدم الحقيقي وقلنا أنه جاء من حاجة اسمها الهيومينويدز، فمعنى كده أن إحنا بننكر جزء أساسي كامل من فكر الله من نحو البشرية ومن نحو الإنسان.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 49. مزمور 49 بيتكلم عن أكتر حقيقة واقعية في الحياة وكتير مننا كبشر بيعتبروها لغز، ألا وهي حقيقة الموت. ونلاقي أن كاتب المزمور أنه مش بيخاطب الله أبدا في المزمور ده، هو بس ذكر اسم الله مرتين. فهدف المزمور مش مخاطبة الله أو أنه بيجري حوار مع الله، لكن هدف المزمور أنه بيقدم تأمل وحكمة في لغز الحياة. وابتدى في بداية المزمور بيشجع جميع البشر من كل الفئات على الاستماع إلى ما قاله في هذه القصيدة. فبيقول في الجزء الأول من المزمور في أول 4 أعداد: اسمعوا هذا يا جميع الشعوب، فالكلام موجه لكل الشعوب مش بس بني البشر. أصغوا يا جميع سكان الدنيا، عال ودون، يعني المرتفع أو المتضع، الكبير والصغير، أغنياء وفقراء سواء. فالموضوع اللي هيتكلم فيه بيخص كل فئات البشر من كل الأعمار. وبيكمل في عدد 3 ويقول: فمي يتكلم بالحكم، يعني بالحكمة. كلمة الحكمة في لغة التوراة لا تعني المعرفة فقط، لكنها تعني أيضا تطبيقها على الحياة. ويكمل: ولهج قلبي فهم، أميل أذني إلى مثلة، يعني أحول اهتمامي إلى الحكمة، وأوضح بعود لغزي، يعني بيقول لأن الموضوع ده يبدو صعب الفهم كمان أنا هستخدم الآلات الموسيقية لشرح هذا اللغز. ويبتدي في الجزء الثاني من المزمور في الأعداد من 5 ل 15 يشرح اللغز اللي بيفكر وبيتأمل فيه، وبيسأل سؤال بلاغي استنكاري غرضه التأكيد على الثقة الكاملة في الله، ويقول: لماذا أخاف في أيام الشر، في أيام عندما يحيط بي اسم متعقبية؟ ويكمل ويقول: الأشرار هم الذين يتكلون على ثروتهم وبكثرة غناهم يفتخرون. فهو بيوضح مش المشكلة في الشخص أنه يكون غني، لا طبعا، فأيوب وإبراهيم كانوا أغنياء، لكن هو بيتكلم عن من يتكل على ثروته ويتفاخر ويتكبر على الآخرين. طيب يا كاتب المزمور، أنت ليه مش خايف من الأشرار اللي هم أصلا متكبرين ومتكلين على غناهم؟ قال لأن هم عندهم قصر نظر. إزاي يعني؟ فيكمل في عدد 7 ويقول: الأخ لن يفدي الإنسان فداء، ولا يعطي الله كفارة عنه. يعني بيقول يا جماعة هم عندهم قصر نظر في اتكالهم على أموالهم وغناهم، لأن وقت الموت مفيش حد من الناس مهما كان غناه وسلطانه يقدر إنه يتفادى الموت، فهو أمر لا مفر منه. فحتى الأخ لو حب أنه يفدي أخوه الغالي عليه واللي بيحبه، يعني ينقذه ويخلصه من الموت، مش هيقدر. ويكمل شرح في عدد 8 ويقول: وكريمة هي فدية نفوسهم فغلقت إلى الدهر، بمعنى أنها غالية وباهظة الثمن، هي قيمة فداء الإنسان. فعليهم أنهم يتخلوا عن الفكرة دي أنهم ممكن حد يقدر يفدي حد من الموت مهما كان غناه وثروته. لكن يا حبايب، بالنظر للإعلان في العهد الجديد نقدر نفهم إنه هو بيتكلم هنا عن كل البشر ما عدا الذين تابوا عن خطيتهم وقبلوا الإيمان بفداء الرب يسوع المسيح وبعمله الكفاري على عود الصليب، لأنه فدانا من سلطان الموت. وفي عدد 9 يتكلم بشكل تهكمي ويقول: حتى يحيا إلى الأبد فلا يرى القبر. فالغني يأمل أن يتفادى الموت بأي طريقة علشان يعيش للأبد ولا يرى القبر، لكن هيهات لابد أن يرى الموت. وعدد 10 بيقول الجملة دي ويأكد: بل يراه حتى الحكماء يموتون، كذلك الجاهل والبليد يهلكان ويتركان ثروتهما لآخرين. ويكمل في عدد 11: باطنهم أن بيوتهم إلى الأبد، مساكنهم إلى دور فدور، يعني قلوبهم من جوه بتحدثهم إنهم هتعيشوا للأبد، وينادون بأسمائهم في الأراضي، فهم مشهورين جدا وسط الناس، هذا طريقهم، اعتمادهم وخلفائهم يرتضون بأقوالهم. يعني مش دي طريقة تفكيرهم هم بس، لا، لكن كمان كل الناس اللي بيتبعوهم. لكن للأسف الحقيقة يقولها كاتب المزمور في عدد 14: مثل الغنم للهوية يساقون، الموت يرعاهم.
كل الجزء اللي فات كاتب المزمور بيشرح قد إيه إن الاتكال على الثروة أو الغنى والفخر والتكبر مش ممكن أبداً ينقذ من الموت. لكن يجي عدد 15 لما نيجي نقرأ إن في تحول في توجه كاتب المزمور، فيقول في العدد ده: إنما الله يفدي نفسي من يد الهاوية لأنه يأخذني. فعدد 15 هو واحد من أعظم براهين الثقة بالله في المزامير. مع إن غير المؤمن لا يمكنه الهروب من الموت مهما دفع من ثمن زي ما قال في عدد 7، فإن المؤمن يفتديه الفادي الوحيد أي الله نفسه. فيعبر الكاتب في عدد 15 عن ثقته بالله أنه سيقيمه للحياة الأبدية. ويختم المزمور ويقول إنه الإنسان الذي لا يفهم هذه الحكمة للأسف يشبه الحيوانات التي تباد. يا رب، قلوبنا مليانة بالامتنان لشخصك لأجل عملك الفدائي على عود الصليب، لأنك من خلاله كسرت سلطان الموت على حياتنا. يا رب، ساعدنا أن يكون كل اتكالنا هو على عملك على الصليب، مش اتكالنا على نفسنا ولا أعمالنا ولا على ما نملك. بنشكرك يا رب على يقين الحياة الأبدية المعلن في كلمتك المقدسة، ممتنين يا رب لأجل فدائك لينا على عود الصليب. فمكتوب: إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس. يا رب، بنطلب منك خلي الأبدية دايما قدام عينينا فنتصرف ونعيش على أساسها. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا إننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل المفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة ده، من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل المفدي والرب، الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا رحلة معرفة. النهاردة هنتكلم عن صفة من صفات الله بنتصارع مع الله فيها، وللأمانة في أوقات كتير بنبقى رافضينها ومش بنقتنع بيها وبنعتبر أنفسنا بنفهم أكتر من الله. هتكلم عن صفة الحكمة. الحكمة هي الاستخدام الأفضل للقدرات، المحب للقدرات. محب التعبير ده حد من رجال الله قاله. فالله يعرف الخير للإنسان ويريده له ويقدر أن يصنعه له. دايما الله بيفكر فينا ولينا للأحسن، مش بس بيفكر لكنه بياخد قرار أنه يعمله لنا، وبيعمله على مقاسنا مظبوط. مش بيعمل لنا حاجة أوسع مننا أو أضيق مننا، لكنه بيعمل المناسب جدا لينا. مزمور 104 آية 24: ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت. أنت عامل كل حاجة مظبوطة تماما لينا، لأن الرب يعطي حكمة من فمه المعرفة والفهم. أمثال 2:6، رومية 11:33: يا لعمق غنى الله وحكمته. يا على جمال الرب، وهو حكيم في كل حاجة بيعملها، حكيم في كل تعاملاته معانا، حكيم في كل تدخلاته. بيعرف يتدخل في الوقت المظبوط في المكان المظبوط. لما راح لمرسى ومريم، مرسى تقول له انت تأخرت، انت لو كنت هنا لم يموت اخي. يقول لها احنا جاي مظبوط، انا عارف وقتي كويس، اخوك هيقوم من الموت. وبالفعل يقومه ويتمجد بصورة اعظم، توقيتاته مظبوطة. الله اعلن حكمته في الخلق، يقول كده: الرب بالحكمة أسس الأرض، أثبت السماوات بالفهم. أمثال 3:19. لكن كمان نشوف الحكمة في الفداء: يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. عملها إزاي في الفداء؟ إنه أتم الفداء بالكامل، انتصر على إبليس، انتصر على الخطية، حرر الإنسان، أوجد لي حياة أبدية. هو تمم عدله ورحمته، فأصبح إنه إبليس مش قادر يقول الله أنت ظالم ولا عادل بزيادة، أو عمل صورة متكاملة بحكمة إلهية، أتم الفداء علشان يكون لنا حياة أبدية. 3، الحكمة في تكوينه للكنيسة، جسده اللي كونه من المؤمنين. يقول إنه حط فيهم مواهب وإمكانيات عظيمة، عاملين زي البازل، صورة كبيرة بنكمل بعضنا البعض بحكمة الله المتنوعة حسب قصد الظهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا. أفسس 3:10، بواسطة الكنيسة عمل إبداع في الكنيسة. إحنا مش شبه بعض، ده مش معناه إن إحنا نبقى ضد بعض، إحنا بنكمل بعض. أبدع الله في الكنيسة بحكمته علشان يتمموا الإرسالية بالكامل. استمتع بحكمة الله في خلاصه، استمتع بحكمة الله في الخليقة، استمتع بحكمة الله في المواهب اللي منحك إياها علشان تكون بتتمم دورك وخدمتك. الله حكيم، توقيتاته مظبوطة. اوعى تقول له انت تأخرت، مشجعكش تقول له كده، لكن قول له علمني استمتع بحكمتك واختبر حكمتك في حياتي. ربنا بيحبك، حكيم جدا في كل قرارات بيعملها في حياتك. أشكركم، تقابل في حلقة جديدة من برنامجنا رحلة معرفة.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أشكرك يا رب لأنك ممجد، لأنك مرتفع، لأنك أنت الإله العالي. ورغم عظمتك يا رب أنت فارق معاك أن أنت تاخدنا قرب قلبك، فارق معاك يا رب أن احنا نكون قريبين ليك، فارق معاك أنك تغرقنا بحبك، فارق معاك أن احنا نكون في مشيئتك، أن احنا نتغير، نتغير لتلك الصورة عينها من مجد المجد. يا رب جايين بنمسك فيك يا رب، جايين بنمسك فيك يا رب، وبنقولك عايزين نتغير للصورة دي يا رب، لصورة المسيح. أشكرك لأنك أحببتنا، لأنك علتنا ورفعت مقامنا. جايين بنمسك يا رب في مقامنا فيك يا رب، نتغير لصورتك، نكون على شبهك.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، حللتم أهلا ووطئتم سهلا. رضا عدلي يحييكم مع بسمة الصباح وهمسة المساء. السلام، السلام ما أغلاه، ما أجمله، ما أروعه. لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام. فما أجمل على الجبال قدمي المبشر المخبر بالسلام، فإن الجبال تزول والأكام تتزعزع، يقول الرب: أما إحساني فلا يزول عنك وعهد سلامي لا يتزعزع. سلام. في هذه الفرصة سوف نتحدث معا عن القلق. القلق، هل تعاني من القلق؟ يقولون في الامتحان يكرم المرء أو يهان، وما أكثر القلق من امتحانات الأيام. ففي المشكلات يضطرب الفكر، وما أكثر القلق من مشكلات الحياة. وفي المرض يتألم الجسم، وما أكثر القلق من متاعب الجسد أو الفكر أو العاطفة. لكن دعني أسألك، ما هو القلق؟ كتب أحد علماء النفس مرة عن القلق، يقول: القلق رجل عجوز منحني الظهر يحمل حملا من ريش ويظن أنه من رصاص. والواقع أن القلق حمل ثقيل رذيل يحني الشخصية، وهو فيروس شرس يحطم ويفتك بالشخصية. إن الكلمة الأنجلوساكسونية للقلق تعني يخنق، وهو بالفعل يخنق الطموح ويعصب بالسلام الفكري والنفسي. طبعا قد يكون القلق انفعالا طبيعيا، وهذا معقول ومقبول. فالأم تقلق على طفلها في وقت المرض، والمسافر يحس بالقلق إذا تعرضت الطائرة للخطر مثلا، والإنسان يحس بالقلق من الخطر، والطالب يشعر بالقلق من الامتحان أو وهو ينتظر النتيجة. هذا قلق طبيعي إذا خرج بالصورة الملائمة والمناسبة. إلا أن القلق قد يكون انفعالا مرضيا. تقول كتب علم النفس إن 50% من أسرة المستشفيات في العالم المتحضر مخصصة للمرضى النفسيين والعقليين. وتقول إحصائيات الصحة العالمية أن 40% من المترددين على عيادات فروع الطب المختلفة لا يعانون في الواقع من أمراض عضوية صرفة، بل إنهم في حاجة إلى رعاية نفسية. ومن المؤكد علميا أن القلق هو أساس جميع الأمراض النفسية، أو على الأقل هو القاسم المشترك فيها. فهل أنت تعاني من القلق؟ قرأت مقالة جميلة عن القلق تصور القلق كالماء الذي يفور في إناء، وغطاء هذا الإناء يرتفع وينخفض بسرعة هستيرية. وهذا ما يظهر في حياتنا على شكل فقدان للذاكرة أو الوسواس القهري، وشيئا فشيئا يصبح هذا الإنسان سريع الاستثارة والانفعال لأقل وأتفه الأسباب. فهل هذه حالتك؟ والآن إلى الآية. الآية سفر الأمثال أصحاح 3 الآية 5. أمثال 3:5: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. أمثال 3:5. ردد من فضلك الآية معي: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. أمثال 3:5 مرة أخيرة: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. هل تعاني من القلق؟ وهل تستطيع في هذه الدقائق القليلة القادمة أن تستودع قلقك بين يدي إلهك؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. نحن نتكلم عن القلق، وتسألنا عن ما هو القلق، وكانت الآية التي رددناها معا: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، أمثال 3:5. والآن ما هي مساوئ القلق؟ ما هي مساوئ القلق؟ 1. سوء الفهم. هل سألت كيف يمكن أن يفهم الناس الشخص القلوق باستمرار؟ هل يمكن أن يفسروا ذلك بأنه شخص متردد أو ضعيف الشخصية؟ أو ربما يقول الناس أنه مصاب بالهوس، أو أنه شخص لا يمكن الاعتماد عليه؟ من مساوئ القلق سوء فهم الناس لك. 2. توتر العلاقات. من مساوئ القلق توتر العلاقات، فكل واحد عنده مشكلاته، والناس تميل إلى التعامل مع الشخصية السلسة المستقرة، وتكره التعامل مع الشخصية المتقلبة أو المترددة. وإذا تعامل الناس مع الشخص القلق، انتقل القلق منه إلى الآخرين. ألم تلمس هذا في حياتك؟ عندما يدخل مثلا الأخ فلان إلى الجلسة تبتسم الوجوه ويهدأ الجميع، وعندما يدخل الأخ فلان أو الأخ علان إلى المكان يتكهرب الجو وتصبح الأعصاب متوترة ومشدودة. من مساوئ القلق توتر العلاقات. ومن مساوئ القلق أيضا الخطأ في اتخاذ القرارات. فمن الخطأ أن يتخذ الإنسان أي قرار وهو متوتر أو قلق أو متردد، ولأن القلق هو سمة حياة الشخص القلوق فإنه يخطئ ثم يعاود اتخاذ القرارات، واتخاذ قرارات مضادة أو عكسية، ويقود الخطأ إلى مزيد من الخطأ وتوتر في العلاقات وسوء في الفهم. 4. الأمراض السيكوسوماتيكية. الأمراض السيكوسوماتيكس. إن سوء فهم الغير وتوتر العلاقات والخطأ في اتخاذ القرارات يقود إلى ضغوط داخلية هائلة على الرغبات، وهذه الضغوط تكون على الرغبات الصحيحة أو الخاطئة، والضغط يزيد الصراع، والضغط يولد الانفجار. القلق هو القاسم المشترك في جميع الأمراض النفسية والعصبية، هذه حقيقة. إن الكثير من الأمراض العضوية تنتج عن القلق، مثلا نتيجة زيادة إفراز الأدرينالين يرتفع ضغط الدم ويحدث اضطراب في ضربات القلب، بالإضافة إلى ارتباك في وظائف المعدة والأمعاء ومشاكل في القولون وسوء في الهضم. وقد يصاب الإنسان بجلطة دماغية نتيجة زيادة الأدرينالين. بعض هذه الأمراض قد يظهر مرة واحدة، وهناك أمراض تظهر بعد أن تتراكم تأثيراتها بعد فترة قد تطول أو قد تقصر، لكن لا أحد يعلم ماذا سينتج بعد ذلك. إنني أصلي أن يحفظك الرب من كل هذه الأمراض. 5. عدم الرضا على النفس. وعدم الرضا يكون من 3 اتجاهات: عدم الرضا على العلاقات مع الناس، وعدم الرضا على النفس، وعدم الرضا على العلاقة مع الله. ويقود هذا الإحساس بعدم الرضا إلى دائرة مغلقة قد تقود إلى مزيد من القلق والاضطراب النفسي والعقلي. أقول أيضا الشعور بالذنب من ضمن مساوئ القلق. والشعور بالذنب ناتج عن عدم الرضا بصورة مباشرة، وما أصعب هذا الشعور خاصة إذا كان نحو أقرب الأقربين إليك. فقد يخفي من يعاني من القلق قلقه عن زملائه في المدرسة أو الجامعة أو العمل، وقد ينجح في ذلك أحيانا، لكن غالبا ينفجر في المنزل، وهو لذلك يعاني من الألم الناتج عن المتاعب التي يسببها هو
لأحبائه، لزوجته أو لزوجه، لأسرته، لأولاده وأحبائه في البيت. وأخيراً المعاناة الروحية، فالشخص القلوق الذي يحس بالذنب وعدم الإحساس بالرضا يهرب من مواجهة نفسه أحياناً، ومع استمرار هذا فإنه يهرب من مواجهة إلهه. إنه يحس بعدم الاستحقاق وهو يعاني من الفشل الروحي. فهل للقلق فوائد؟ وهل هناك علاج للقلق؟ تذكر الآية: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، أمثال 3:5. القلق وفوائد القلق هو ما سنتحدث عنه في الدقائق القليلة القادمة مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء، ولتونا رددنا معا الآية أمثال 3:5: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. منذ دقائق تحدثنا عن مساوئ القلق، مساوئ القلق. والآن تعالوا بنا نتحدث في فكرة قد تبدو غريبة: فوائد القلق. هل هناك فوائد للقلق؟ ربما تستغرب من السؤال، وربما تستغرب من الإجابة أكثر. أنا أقول نعم، للقلق بعض الفوائد مع كل المساوئ التي تحدثنا عنها سابقا. كيف؟ لو أن الإنسان الذي يعاني من القلق استطاع أن يوجه قلقه في الاتجاه السليم، أصبح للقلق فوائد. 1- القلق مفيد كحافز على الإنجاز في الأعمال. الإنسان الذي لا يبالي هو الذي يؤجل ثم يؤجل. عرف أحدهم اللجنة بأن اللجنة هي مجموعة غير راغبة في العمل تكلف مجموعة أخرى غير قادرة على العمل لعمل شيء لا لزوم له. لكن الإنسان القلق يريد أن ينهي العمل وينجز المطلوب منه بسرعة. القلق يفيد في إنجاز المطلوب. القلق يفيد في تجنب الأخطاء والأخطار. صحيح أن القلق يقود للخطأ كثيرا، لكن لو وجهنا القلق ناحية الحرص والاحتياط الواجب من الأخطاء، هنا سنجد أن القلق هو العامل الأكبر لتجنب الأخطاء. الطالب مثلا، الطالب القلق من الامتحان، صحيح يمكن أن يقوده القلق لعدم التركيز في المذاكرة، لكن هذا القلق نفسه يمكن أن يقوده لمزيد من الجهد والمثابرة كطريقة إيجابية للاستفادة من القلق. إن كنت طالب قلوق، وجه قلقك لمزيد من الجهد والمثابرة في المذاكرة. القلق مفيد أيضا في اختيار المواقع المناسبة. الفرق كبير بين شخصية موسى وشخصية إيليا. كانت شخصية موسى هادئة حليمة جدا، لأجل ذلك نجح في قيادة شعب إسرائيل حوالي 2 مليون ليخرجوا من أرض مصر، ثم يسير بهم في البرية إلى مشارف حدود أرض كنعان. أما إيليا فلقد نجح في قيادة ثورة. موسى نجح في قيادة شعب، إيليا نجح في قيادة ثورة ضد أنبياء البعل وإعادة شعب إسرائيل للرب. أنا أعتقد أن إيليا ما كان سينجح في قيادة شعب إسرائيل للخروج من أرض مصر، ولا موسى كان سينجح في ثورة ضد أنبياء البعل وأخاب الملك وزوجته إيزابل. لذلك فالقلق يفيد في البحث لاختيار الموقع الذي يتفق مع إمكانياتنا وشخصياتنا. هناك فائدة أخرى للقلق. القلق مفيد في حفظ الإنسان متواضعا أمام الرب. فمع الشعور بالذنب وعدم الاستحقاق، يحتاج المؤمن أن يتضع أمام الرب ليوجه الرب القلق في الاتجاه الصحيح. لذا لا يمكن أن يكون هذا إلا بالشركة الدائمة مع الرب. فالقلق يمكن أن يكون مدمرا، ويمكن أن يكون أحيانا مفيدا. توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. ختام الكلام: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. توكل على رئيس السلام الذي أتى صانعا سلاما، والذي وعدنا قائلا: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، نعم بسلامة أضطجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع، وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. بهذا السلام تمتع ببسمة الصباح وبلمسة المسيح تبارك بهمسة المساء، والرب معك.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 63، مزمور لداود لما كان في برية يهوذا.
1: يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي، كما من شحم ودسم تشبع نفسي، وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي. إذا ذكرتك على فراشي في السهد ألهج بك، لأنك كنت عونا لي، وبظلي جناحيك أبتهج. التصقت نفسي بك، يمينك تعضدني. أما الذين هم للتهلكة يطلبون نفسي فيدخلون في أسافل الأرض، يدفعون إلى يدي السيف، يكونون نصيبا لبنات آوى. أما الملك فيفرح بالله، يفتخر كل من يحلف به، لأن أفواه المتكلمين بالكذب تسد.

أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم على الجراح وتأثيرات الماضي علينا في المستقبل وفي الوقت الحاضر. في مقولة بتقول إن حاضرك هو ماضيك الذي سيظهر في مستقبلك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا بنسمع كتير حاجة مقولة خصوصا عندنا في مصر هنا، اللي فات مات، لكن في الحقيقة إن اللي فات ده ما ماتش، لأن اللي فات ده بيأثر علينا في حاجات كتير قوي قوي قوي في حياتنا. وحاجة تاني بتقول إن إحنا نحاول أننا لا ننظر إلى الخلف، ولكننا لا نقدر، لأن ذلك الخلف في دواخلنا، في حاجات أثرت علينا كتير في نشأتنا، في طريقة تعاملنا، في طريقة تعامل الآخرين معنا. وده إحنا فاكرين إنه ملوش تأثير، لكن هو ليه تأثير جداً. زي كده لو بصينا على جبل الجليد، جبل الجليد احنا بنشوف الجبل من فوق، لكن ما بنشوفش ان فيه تحت حاجات كتيرة قوي قوي حجمها اكبر بكتير من قمة الجبل، والحاجات دي هي اللي مأثرة علينا. كل واحد فينا ما بيدخل الجواز بيدخل بشنطة كبيرة مليانة مشاعر وافكار ومعتقدات وقدرات. الحاجات دي كلها احنا اكتسبناها في حياتنا. ساعات كتير إحنا مش بنبقى مدركين الحاجات اللي إحنا داخلين بيها في الجواز دي، وبنفكر إن اللي قدامنا هو اللي بيطلع أسوأ ما فينا. يعني أنا ببقى شخصية وأنا فاكرة إن أنا بتعاملي ده اللي قدامي بيطلع أسوأ ما فيا، لكن الحقيقة إن إحنا بنبقى مختلفين. الاختلافات بتاعتنا دي مش شرط يكون فيها حد صح وحد غلط، لكن إحنا عشان مختلفين فإحنا مش عارفين نطلع أحسن حاجة في اللي قدامنا. فإدراكنا وتمعننا أكتر في إيه اللي أثر علينا سواء سلباً أو إيجاباً في التربية، في مراحل حياتنا المختلفة، هيساعدنا إن إحنا نعرف بعض، نعرف بعض إن أنا أعرف نفسي الأول وأدرك إيه الحاجات اللي أنا محتاجة أشتغل عليها وإيه الحاجات اللي أنا محتاجة أطورها في نفسي، فبالتالي علاقتي مع شريك حياتي ومع أولادي تكون علاقة متزنة. في جزء كبير مهم قوي، وهو كمان إزاي أقبل ضعفاتي وأقبل ضعفات اللي قدامي. فأنا محتاجة أن أنا أدرك نقاط القوة ونقاط الضعف فيا، فأقدر أشتغل عليها وأنميها، أنمي نقاط القوة وأشتغل على نقاط الضعف عشان نقدر يبقى بيننا علاقة متزنة. ساعات بنبقى لابسين أقنعة وأنا ببقى مستخبية وراء القناع ده هو. أوقات كتير ببقى مش عايزة أعرف إيه اللي أثر فيه، أوقات كتير ببقى حتى عارفة اللي أثر فيه لكن أنا مش مستعدة أن أنا أشتغل عليه. وساعات ببقى مدركة وبس أحط شماعة أحط عليها أسباب أخطائي، يعني أقول أنا عملت كده عشان حصل فيه كده وأنا صغيرة، لكن ببقى مش مستعدة أن أنا أشتغل على نفسي فيها. الفكرة أن أنا أول ما بأدرك الحاجة اللي أنا وقع فيها أو الحاجة اللي أثرت سلباً عليا، ببقى محتاجة أن أنا أخد فيها خطوة. الوجع أوقات كتير بيكون وجع كبير شوية أو عميق شوية، ببقى حاسة أن أنا مش قادرة أشتغل عليه دلوقتي. يعني أنا مدركة أن أنا حصل فيا وأنا صغيرة مثلاً خزان الحب ما تملاش وإن ده مؤثر فيه، لكن أنا مش عايزة أدخل في الإريات دي. لو أنا في الموقف ده يبقى أنا لازم أعرف إن أنا ده مش بيحل حاجة، لكن بالعكس ده عمال يبني جوايا حاجات غلط بتكتر أكتر بالوقت وبتسوق بالوقت. إحنا بندخل عندنا في الحياة أسباب معينة هي اللي خلت يبقى عندي جروح. زي إيه؟ أنا كبني آدم لما بتولد بيبقى عندي زي خزان احتياجات أساسية في حياتي، والخزان ده لو ما اتملاش صح أو لو اتملى غلط هيطلع حاجات غلط طول ما أنا ماشية. إحنا ممكن نكون بنعمل كده مع أولادنا. هنتكلم في الحلقة الجاية إيه هي الحاجات اللي بتأثر علينا أو أثرت علينا، وإزاي نقدر نعدي المشاكل دي إلى بر الأمان عشان ولا تأثر على زواجنا ولا تأثر على أطفالنا.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك حتى لو ما خفناش، يكفي وجودك أنت وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. يصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت رب أبونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج بدايات مع الدكتور ناجي اسكندر.

تعالوا بينا نشوف الفرق بين العلم التشغيلي اللي نقدر نمارسه في الوقت الحاضر في المعامل ونقدر نحصل على النتائج بتاعته، وده زي ما بنقول انه بيشترك فيه المؤمن وغير المؤمن وبيعملوا نفس التجارب تحت نفس الظروف بيجدوا نفس النتائج. ده مختلف تماما عن علم الأصول أو العلم التاريخي اللي أحداث حصلت في الماضي ومش ممكن إنها تتكرر في الحاضر، ده يعتمد على نقطة البداية. تعالوا نعمل تدريب صغير عايزكم تشتركوا معايا فيه. فأنا هحط على السكرين اللي قدامنا صورة قوسين محطوطين قدامكم زي ما أنتوا شايفين، وسؤالي ليكم ماذا كان هذا الشكل في الأصل؟ وعايزك وانت بتتفرج تحط تصور في ذهنك ايه كان شكل القوسين دول في الأصل. تعال أعرض عليك بعض الاحتمالات. ممكن يكون شكله كده؟ مفيش مانع. ممكن يكون شكله كده؟ مفيش مانع. ممكن يكون شكله كده؟ مفيش مانع. ممكن يكون شكله كده؟ مفيش مانع. كم واحد فيكم فكر في نمر الدي انه كان دايرة كاملة؟ اعتقد ان معظمنا او عدد كبير مننا فكر انه يكون دي، بس لانني ما عنديش معلومات عنه في الاصل ما اقدرش ارسمه، ما اقدرش اتخيله. في الحقيقة انه الشكل كان مرسوم كقوسين في الاصل وما فيش حاجة ناقصة خالص. انا بمجرد ان انا حطيت السؤال قدامكم ما هو هذا الشكل في الاصل، ده خلاك انت تفكر انك تعمل له شكل في الاصل، وده اللي بيحصل معانا في العلوم التطبيقية وعلوم الاصول. احنا بنجد الحفريات في الحاضر، بنحاول نتخيل كان شكلها ايه والظروف اللي عاشت فيها في الماضي كان شكلها ايه. احنا عندنا تفاعلات الحياة الكيماوية اللي نعرفها في الوقت الحاضر، بنحاول نتخيل طب في الاصل كان شكلها ايه. لكن في الحقيقة انه علم الاصول يعتمد على نقطة البداية، فإذا كانت البداية بداية إلحادية تقول إن الله غير موجود بالمرة، بنحاول نفسر الظواهر الطبيعية باستثناء وجود الله الخالق، ودي فيها مشكلة كبيرة لأن المادة لا تخلق نفسها، المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ده أول قانون في الطبيعة. فالمادة لا تستحدث من العدم، لكن عشان تلغي الله الخالق لازم تقبل إن المادة لازم تستحدث من العدم، فأنت بتخالف قانون الطبيعة في أول افتراض بتحطه علشان تؤمن بنظرية النشوء والارتقاء أو بنظرية البيج بانج. لكن إحنا لما نبدأ بكلمة الله الصادقة بنعرف منها إنه الله الخالق القادر إنه يخلق من لا شيء، هو الإله اللي صنع كل هذا الكون واللي صنع كل هذه المخلوقات واللي خلق الإنسان على صورته عشان يكون على رأس الخليقة اللي صنعها الله. تعالوا بينا ندرس هذه القضايا بذهن متفتح، تعالوا بينا ندرس هذه القضايا بمنطق مفتوح علشان نقبل فيه فكر الله، ونشوف لو بصينا بنضارة الله للعالم من خلال الكتاب المقدس هنقدر نوصل للحقائق ولا لأ.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب، إن هو يعرف يعمل الصح مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: ايه لا ما مش عارف، لا ما خنوق، مش عارف، زهقان بس شويه، مش هينفع.
1: لا
2: زهقان من نفسي.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في

أهلا وسهلا بيكم في برنامج جديد ورحلة جديدة هنمشيها مع بعض من المعرفة والفهم، هنركز فيها على شخصية الله في برنامج رحلة معرفة. رحلة معرفة مش هنتكلم عن موضوع ولا عن فكرة ولا عن تحديات عايشين فيها، لكن هنتكلم فيها عن شخص، عن شخص الله نفسه. رحلة مش سهلة لكن رحلة عميقة نتقابل فيها مع شخص الله نفسه يوم بعد يوم، فكرة بعد فكرة، صفة بعد صفة، هنستمتع فيها مع بعض. وأنا بفكر في معرفة الله، هل هو معرفة الله كانت فكرة جديدة عرفناها في العهد الجديد مع وجود شخص الرب يسوع، ولا هو رحلة هي ابتدت من الأزل؟ وهي دي الحقيقة، أنه معرفة الله هي رحلة ابتدت مع أول كلمة اتكتبت في العهد القديم. معرفة الله مش مجرد معرفة عادية، بعض المعلومات عايز تسمع عنها أو بعض التفاصيل في شخصيته تعرفها بشكل جديد، لكنها نوع معرفة مختلف، معرفة مبنية على الاختبار الشخصي لوجود الله في حياتك وفي حياتي. أفهم بعقلي، أصدق الحق ده في حياتي، أعيش بيه. هي دي نوع المعرفة لشخص الله، إن أفهم، إنه أدرك، إن أختبر. وعلشان كده وإحنا ماشيين الرحلة ديت عايز ننسى خالص إنها مجرد معلومات العقل بيعرفها، لكن عايزين نروح لحتة أعمق نسلك فيها في حياتنا. موسى كانت دي شهوته، وهو بيقول إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك. ده كان شغف قلب موسى في خروج 33-13. شوف كمان داود وهو بيقول يا رب واحدة سألت وإياه ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي. ليه؟ لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله. أنا عندي شغف للمعرفة دي، أنا عايز أدخل لعمق مختلف في معرفتي، مش عن شخصك لكن بشخصك أنت. في يوحنا 17 في صلاة الرب يسوع هو بيقول أيها الآب البار إن العالم لم يعرفك أما أنا فعرفته، وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني وعرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. الرغبة بتاعت الرب يسوع الإنسان الكامل على الأرض أنه هو كان يعرف الله الآب، ويريد أن يجعلنا نعرف هذه المعرفة الكاملة، هذا النور الكامل. رسول بولس في فيليبي 3 آية 9-10 يقول لنا كده، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية. ليه يا بولس؟ لكي أربح المسيح وأوجد فيه. طب كل ده بتعمله ليه؟ يقول لنا عنده أربع أغراض أو أربع أهداف، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته. لأعرفه، بولس وهو بيكتب رسالة فيليبي بعد سنين من الخدمة، ما كانتش دي نقطة البداية في حياته. بولس في الوقت ده ما كانش لسه بيتعرف على الرب، لكن ده مشي رحلة من الخدمة ومن الإدراك، لكن لازال كان جواه الشغف ده. أنا الحقيقة نفسي كلنا يكون جوانا الشغف ده إننا نعرفه. رسول بطرس في رسالته الثانية أصحاح 3 يقول كده، ولكن إنمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. لو عايز تمشي رحلة في حياتك خلي هي الرحلة ديت عنوانها رحلة معرفة، انك تعرف الله، تعرفه بعقلك، تدركه في حياتك، المعلومات ديت تتطبق جواك كده في حياتك وتهضمها وتبدأ تسلك بيها في علاقتك مع الله. متحمس للرحلة دي مع بعض؟ خلينا نمشيها يوم بعد يوم ونتقابل الحلقة اللي جاية. ربنا معكم.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، لكن علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. خليش حاجة تأثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجة بتأثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعية كاملة في وسط عالم بيبعد عنك، لكن أنا أقرر في وسط الظروف ديت أني يا رب أحبك محبة كاملة. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: أهلا بيكو في راديو الحياة الأفضل. احنا هنا في استوديو كريم جندي على الأورج، وبول على الجيتار، وهبة لويندي، ومعاكو أنا هبة لويس. هنسبح الرب مع بعض. عايزة ابتدي معاكو بمزمور 34 من 1-3، بيقول: أباركوا الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي، بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. تعال نبارك الرب النهاردة، نباركك يا مليك المجدي.

يوحنا 15:3 بيقول: ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. وده اللي عمله الرب يسوع عشاننا. مفيش حب زي حبه. حبه وصله إنه هو يموت من أجلنا، يحمل عارنا. أشكرك يا رب لأنك مت لأجلي وحملت عاري. أنا جاي يا رب أقولك إن أنا بحبك.

الترنيمة اللي جاية بتقول فمي يحدث بحبك. لما نشوف قد إيه ربنا بيحبنا مش هنقدر غير إن إحنا نتكلم على حب ربنا لينا ليل ونهار، نمشي نقول للناس قد إيه ربنا بيحبنا وقد إيه إحنا بنحبه.

بي والأبد. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون، بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهجوا.